0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة صاد للقارئ الشيخ عزة السيد راشد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 13:10 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، أهل الإيمان من أسمى سماتهم وأفضلها أنهم يرضون بالقضاء والقدر. من لم يثق بالقضاء والقدر لاقى هموما عظيمة الضرر. من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته وللإنابة إليه وحسن التوكل عليه. أيها الأخ الحبيب، متى رضي العبد المؤمن بالله عز وجل وكيلا وجد إلى كل خير سبيلا. الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير. وإنما تسر الأقدار وتسير بحكمة بالغة يعلمها اللطيف الخبير. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عذولا. ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. أنا راض بكل ما قدر الله ومسد إليه حمدا جزيلا. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 21 من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

تمطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

بموسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.

زادهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم.

إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن؟

أَكْثَرَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ.

ما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم،

0: وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من سور الأحقاف ومحمد وحتى الآية 26 من سورة الفتح. يستكمل الترتيل المبارك بعد لحظات من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. وكل صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلاما عليك يا سيدي في الأولين والآخرين، وفي كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ساعتنا الآن الرابعة إلا الربع من بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 27 من سورة الفتح.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

عصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم

بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد

ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.

شديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. من

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟

فتولى بركنه وقال ساحر أو

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم للقاري الشيخ محمود خليل الحصري، رتل علينا من صور الفتح والحجرات وقاف وحتى ختام سورة الذاريات بمشيئة الله عز وجل. سوف يواصل الرحلة المباركة في السادسة من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 4:15، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، ورحم الله فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الإخلاص لله عز وجل هو سر القبول. رب عمل بسيط أخلصت فيه النية لله فرحت به فرحا شديدا يوم القيامة، ورب عمل كثير ليس فيه إخلاص كان عليك حسرة يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلانية. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. يقول بعض الحكماء: العامل بلا إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. سبحانك ربي، لا تقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهك الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من قصار الصور للقارئ الشيخ علي حزين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها

والليل إذا يغشى والنهار

فأما من أعطى واتقى.

كانت هذه تلاوة مباركة من قصار الصور للقارئ الشيخ علي حزين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ محمد الفيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا وقت طيب مبارك من الليل قبيل الفجر، يحلو في هذا الوقت الصلاة والذكر والدعاء والتضرع لله والرجاء. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت عياذي فبك أعوذ، وأنت ملاذي فبك ألوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك ومن كشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري، نومي وقراري، ظعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيما لسبحات وجهك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي منك بالخير ومنك يأتي الخير، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.

0: كنا مع هذا الابتهال والشيخ محمد عبد الهادي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد. تحيتنا هذه من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 28 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر النصر شهر أكتوبر من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، يقول حكيم الشعراء الشاعر الذي ينبض قلبه استشعارا لقيمة الوقت، ونحن في وقت أغلى من كنوز الدنيا في الثلث الأخير من الليل، بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص. وكل العز أيها الإخوة المؤمنون أن نستثمر مثل هذه اللحظات في الثلث الأخير من الليل، هي لحظات التجلي الرباني مصداقا لما جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الحق تبارك وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أي في مثل هذه السويعة، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فما أجلها من سويعة مباركة، ومن فرصة جليلة عظيمة أغلى من بريق الذهب. فاسألوا الله من فضله، وعلينا أن ننير قلوبنا كما تستنير الآن جنبات بيت الرحمن بهذه القناديل التي تضيء المكان، كذلك القلوب في الصدور تضاء بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فبخير مستهل، بأطيب منهل، نستهل لقاء الفجر بسور قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأعلى والغاشية والفجر. يستهل لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.

وليال عشر والشفع

صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات مع صور الأعلى والغاشية والفجر، استهل بهذه الآيات البينات وهذه الصور المباركة من كتاب الله عز وجل قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس في مستهل لقاء الفجر الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. فرصة عظمى، والآيات البينات حددت لنا أننا مهما طال العمر لابد أن تكون لنا لحظة لقاء بالحق بربنا عز وجل. والأيام صناديق الأعمال، فليتم كل منا صناديق أعماله بما يشرفه عند لقاء ربه. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه السويعة شاهدة لنا لا علينا يوم أن نلقى ربنا عز وجل. بقدر قدرك العظيم يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، نسألك من فضلك، فلقد وعدتنا عند سؤالك بأن تجيب سؤلنا ورجاءنا ودعاءنا ودمعنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. فهيا إلى فيض من الدعاء مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد السلام الحسيني، ويؤذن إن شاء الله بأذان فجر هذا اليوم في 5:30 إلى 3 دقائق بمشيئة الله.

كل الخلائق.

الآخرة بشرى لعين ساهرة تقضي الليالي ذاكرة بالدمع.

فالعبد يرجو غافره كن يا إلهي ساتره واجعل بطه ناصره وارحم به في الآخرة. الصلاة والسلام عليك.

0: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، دائما الله أكبر الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني لصلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد استنانا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأداء ركعتي السنة، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كذلك أيها الإخوة المؤمنون، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذه لحظات طيبات مباركة، نسأل الله عز وجل أن تكون مما يزيدنا قربا من ربنا وتزيدنا بمشيئة الرحمن في الآخرة في رضا ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، بعد دقائق قلائل يقام لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها اليوم بمشيئة الله فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فإلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم بحمد الله الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل، وقد أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في ختام لقائنا هذا، هذه تحيات فريق العمل، فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. كان معنا في إذاعتنا الخارجية هذه الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، وتلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، رامي عبد المنعم، أحمد رامي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية محمد نبيل، أشرف أبو زيد، عماد مدني، ومن متابعة استوديو 2 الزميل مهندس الصوت وسام محمد. أيها الإخوة المؤمنون، دائما على خير، نلتقي. تلك تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني ومحدثكم هشام محفوظ. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم السبت 28 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم السبت يوافق العاشر من شهر أكتوبر لعام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 6:10. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضرتكم زميلي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. هذه فترة إذاعية جديدة، هي أولى فتراتنا الإذاعية ليوم السبت. بدأت مع حضرتكم من 5:30 وتمتد حتى 8 هذا اليوم الطيب المبارك. ينفذها هندسيا على الهواء الزميل عبد الرحمن أحمد، وأسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم السبت تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 6:07.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

إلهي لا أضام وأنت جاهي، ولا أخشى أقاويل اللئام، فقد عودتني فتحا ونصرا كما عودتني عز المقام. فكم أسبغت من نعم وفضل كموج البحر أو سيل الغمام. فيا مولاي لا أحصي ثناء على آلائك الغر العظام. سبحان

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. وشامخ راسي

طيور صافية.

وكواكب نيرات وكل ما في الكون من عجائب الصنع وباهر الآيات بحق

0: رب.
1: نسألك بنور وجهك الذي أشرقت.

0: تمام. والسادسة من صباح يوم السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذا ما أعلنته إشارات ضبط الوقت. إخوة الإيمان، هيا بنا نواصل مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الاستماع إلى ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من الجزء 27، وبدءا من أول سورة الطور نعيش هذه الفقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ

حَقًّا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى.

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

وازدجر. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، رتل خلالها سور الطور والنجم والقمر، ومن أول سورة الرحمن حتى الآية 25 منها. بمشيئة الله تعالى نستمع إلى الفقرة التالية في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سعيد محمد من أبو قرقاس بالمنيا، يقول في رسالته: تزوجت منذ سنتين وعلمت أن أخي قد رضع من والدة زوجتي وهي لم ترضع من أمي، لكن أحد الناس قال إن زواجك حرام، فهل هذا الزواج يكون حراما فعلا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات النساء فقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وهؤلاء المذكورات هن المحرمات على سبيل التأبيد. ومن بين المذكورات من المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ومعنى هذا أن التحريم يتعلق بمن رضع من المرأة، فكل من رضع من امرأة أصبح ابنا لها من الرضاع، وأصبح جميع أولادها إخوة وأخوات له من الرضاع.
3: تعقيبا يا دكتور على ما ذكرتموه من أن التحريم يتعلق بمن رضع من المرأة، صاحب الرسالة هنا ذكر أن شقيقه هو الذي رضع من والدة زوجته، فهل رضاع هذا الشقيق يكون سببا لإفساد العلاقة بينه وبين زوجته؟
4: نقول: من لم يرضع فإن التحريم لا يتعلق به، لأنه لم يجتمع مع أحد الأبناء على سد واحد. فإذا كان الأخ هو الذي رضع من أم زوجة السائل فإن التحريم يتعلق بمن رضع فقط، أما غيره فلا يتعلق به تحريم. ولهذا قال الفقهاء: لا تحرم عليك أخت أخيك من الرضاع، ولا أخو أختك من الرضاع. وهذا معناه أن هذا الزواج حلال تماما ولا حرمة فيه، وإن جابوا الأولاد يكونون أولاد حلال، لأن التحريم يتعلق بشقيق الزوج، أما الزوج فلا يتعلق به تحريم. ولا عبرة بقول القائل بالتحريم، لأنه ليس على فقه ولا على علم، فكن مطمئنا بزواجك، ونسأل الله أن يبارك لك ولزوجتك هذا، وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود سعيد من العاشر من رمضان، يقول في رسالته: عندنا في بلدتنا بعض الأشخاص الذين يعملون في شركات معينة، وقد مضى عليهم أكثر من شهرين دون أن يحصلوا على رواتبهم، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة، وكم نعطيهم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا كان هؤلاء الأفراد لا يستطيعون تدبير نفقات المعيشة بسبب تأخر دفع رواتبهم، فإنهم في هذه الحالة يكونون في عداد المستحقين للزكاة، ويعطون من الزكاة بمقدار ما يساعدهم على أمور المعيشة حتى يحصلوا على رواتبهم. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها راعت ظروف البشر ومصالحهم واحتياجاتهم، فشرعت من الأحكام ما يعالج الظروف العادية والظروف الطارئة كي تساعد الإنسان على مواجهة الصعاب وتخطي المحن والشدائد التي يتعرض لها في هذه الحياة. ومن ذلك أنها جعلت الحاجة وضيق ذات اليد سببا مشروعا لكي يستحق الإنسان المساعدة من المجتمع الذي يعيش فيه من خلال فريضة الزكاة التي قصد بها أن يمد المجتمع يده لمساعدة الأشخاص الذين لا يجدون ما يحققون به مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية. يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومعلوم أن هذه الأصناف الثمانية قد تكون موجودة في المجتمع بشكل دائم أو بصورة مؤقتة على نحو ما ورد في السؤال، حيث تأخرت الرواتب على بعض العاملين واحتاجوا إلى المال الذي يستعينون به على قضاء مصالحهم. هنا تقف الشريعة إلى جوارهم وتجعل لهم نصيبا من الزكاة طالما ظلت الحاجة قائمة، وهذا النصيب يقيهم شر الحاجة وسؤال الآخرين.
3: لكن دكتور، ربما يعترض بعض الناس ويقولون إن هؤلاء الأشخاص يمكنهم أن يستدينوا بدلا من أن يشاركوا الفقراء والمساكين في أموال الزكاة، هل يصح هذا الاعتراض؟
5: كما قلنا إن الحاجة إلى المال هي الأساس الذي يبنى عليه أمر استحقاق الزكاة، وهذه الحاجة قد تكون مستمرة بسبب عدم وجود عمل أو مرض، وقد تكون طارئة بسبب تأخر صرف الرواتب مثلا، وقد يكون باب الاستدانة صعبا على بعض الأشخاص. من هنا يكون إعطاؤهم من الزكاة أفضل من إلجائهم إلى الاستدانة، ولا مانع شرعا إذا رغب هؤلاء الأفراد بعد ذلك في أن يردوا ما دفع لهم من مال الزكاة أو يتبرعوا به لمحتاجين آخرين.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: 6:37 من صباح يوم السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة الشعراء، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الهلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 15 من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. على سرر موضونة.
2: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالة التعبير بقوله على سرر؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. تبين هذه الآية الكريمة حالا من أحوال السابقين في جنات النعيم، وهي حال من قوله تعالى في الآيات السابقة أولئك المقربون، أو من ضميرهم في قوله في جنات النعيم. فعندما نقرأ الآية الكريمة ونقول على سرر موضونة، فكأنه يتولد سؤال: من أصحاب هذه الحالة الذين يتمتعون على هذه السرر الموضونة؟ فيكون الجواب الصريح الواضح: أولئك المقربون في جنات النعيم، وهم السابقون السابقون. أما عن دلالات التعبير بقوله على سرر، الدلالة على التبشير ببعض ما لهم من النعيم، وكذلك التشويق لأهل الدنيا لهذا المصير، ومن ثم يسارعون لنواله بصالح الأعمال. وقوله على سرر جزء من قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كذلك من دلالات التعبير بقوله على سرر الدلالة على العلو والارتفاع الذي يليق بأهل الترف، وهذا شأن العظماء والمترفون في الدنيا، فما بالكم من النعيم الذي أعده الله للمقربين في الآخرة. ويؤكد معنى الارتفاع والعلو قوله تعالى: وفرش مرفوعة. فإذا كانت الفرش مرفوعة فهذا دليل على ارتفاع السرر بالدليل والبرهان.
2: وما دلالة التعبير بقوله موضونة في جملة الختام؟
4: الدلالة على أنها سرر من نوع خاص، فقوله موضونة من الوضن، وهو في الأصل نسج الدروع، ويستعار لكل نسج محكم مخصوص. كذلك من دلالات التعبير بقوله موضونة الدلالة على أنها مسبوكة بعضها ببعض، كما تسبك حلق الدروع، كما قال تعالى: متكئين على سرر مصفوفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: سرر مرمولة بالذهب، أي منسوجة بالذهب، وقيل منسوجة بقضبان الفضة مشبكة بالدر والياقوت. وهذا ما يتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ضلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه البركة في الرزق الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البركة كثرة الخير وعظم النفع، فقد يكون الشيء في نفسه قليلا لكنه كثير الفائدة. هذه هي البركة التي يجب أن نلاحظها. كم من كثير يضيع وكم من قليل يبقى، وهذا راجع إلى بركة وعدم بركة. والبركة في الرزق الحلال، والرزق هو ما به انتفع الإنسان عاجلا أو آجلا، والحلال هو ما أحله الله. إذا تأملنا هذه العبارة البركة في الرزق الحلال أدركنا أنه قد يكون الشيء قليلا في نفسه لكنه كثير الفائدة، عظيم النفع. فالمؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ليس المراد من الحديث كثرة الأكل وقلته كما يظن، وإنما المراد أن طريق الحلال محدود وطريق الحرام متشعب. وليعلم المؤمن أنه لا قيمة في شيء يحصل عليه ثم يناله الضرر من بعد. ما قيمة مال الغنى لغيري والتبعة علي؟ إن القيمة الحقيقية في شيء أنتفع أنا به وأنفع به غيري. والرزق الحلال بطبعه قليل لأن صاحبه يتحرى، لكن تلك القلة تعوضها البركة. البركة عظيم النفع. عظمة النفع في الشيء أمر مهم. إن الرزق الحلال ينفعك الله به إن عاجلا أو آجلا. وليعلم أن الله خلق الرزق قبل أن يخلق الإنسان. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وإن الرزق ليطلب المرء كما يطلبه أجله، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها من الدنيا. إن الرزق يطلب المرء، والرزق قد يكون ماديا كما قد يكون معنويا. فالتقوى من أعظم الأرزاق، يقول الله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق. إن التقوى من أعظم الأرزاق، لأنه يقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وصلى الله على سيدنا محمد.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح موضوعه البركة في الرزق الحلال. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أخي المؤمن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمضاعفة الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب لقرب المنزلة منه يوم القيامة. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب لتفريج الهموم وقضاء الحوائج. فتعالوا إخوة الإيمان إلى هذا الشرف العظيم، وصلوا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم.
4: طه صلاة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه إشارات ضبط الوقت تعلن 7 من صباح يوم السبت 10 من شهر أكتوبر المجيد لعام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة يوسف، يتلوها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة يوسف، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت، وساعتنا الآن هي 7:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. حديث قدسي، وهو ما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا، يعني إذا قبضت حبيبه، كأن يكون ولدا أو زوجة أو نحو ذلك، يشمل كل محبوب وكل ما يصطفيه الإنسان ولدا كان أو زوجة أو غير ذلك. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ومعنى احتسبه أي آمن بقضاء الله وقدره وصبر على موت صفيه أو حبيبه أو ولده أو زوجته أو نحو ذلك، ثم احتسبه. والاحتساب الصبر طلبا للأجر من الله، احتسابا أي طلبا للأجر من الله، لأن من الناس من لا يكون صابرا أو لا يكون صبره لله، ومنهم من يكون خالصا لله وإيمانا بقضاء الله، فهذا هو المحتسب الذي لا يبتغي الأجر إلا من الله، هذا جزاؤه الجنة كما بين هذا الحديث. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والشرط في الاحتساب هو الصبر على الموت طلبا للأجر من الله وإيمانا بالقضاء والقدر، وأن كل نفس لا بد أن تموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كتب الله على البرية كلها الزوال والفناء، وتفرد الله وحده بالخلود والبقاء، لئلا يطمع أحد من خلقه في نعيم الدنيا ولذتها ولا في زخرفها أو بهجتها، بل وقت لكل نفس ميقات أجل لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم عنه أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كما أمرنا الله عز وجل بإخلاص العمل، فإنه سبحانه وتعالى دعانا إلى التمسك بالأمل والإلحاح في الدعاء دون كلل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتمسك أخي المستمع الكريم بالأمل دائما، فإنه نور في القلب يضيء المستقبل.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النبأ. وتحدث الإمام في حلقة الأمس حول آيات الكون ودورها في الإيمان، ويتحدث اليوم حول نعم الله الكبرى على الإنسان.
4: الحمد لله بخير ما يحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون.
5: حين يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادا، يلفتنا لفتة في الاستفهام. الخلاصة لما يقولك ألم نجعل الأرض مهادا، يبقى الخلاصة من التعبير دي إيه؟ يعني جعلنا الأرض مهادا. طب وليه ما قالش إحنا جعلنا الأرض مهادا وخلاص، ولا دخلنيش في لم، ولا دخلنيش في همزة الاستفهام والأسلوب كده يجي ألم نجعل. طب نقول جعلنا الأرض مهادا، جعلنا الأرض مهادا يبقى خبر من الله، وألم نجعل الأرض مهادا كأن الله استأمننا على أن يسأل هو ذلك السؤال لنجيب نحن. يبقى ما قالش خبر من عنده، جابه على أسلوب الإمشي عشان يقول أنا عايز أسألك، أنا ما جعلتش الأرض مهادا، ليه ما بتؤمنش للي أقوله الكلام ده؟ لو أنا ما جعلتش الأرض مهادا كان اسم، لكن ده أنا عملت الأرض مهادا، لكن ما قالش جعلنا الأرض مهادا. فاستفهم الاستفهام، كان يقدر يقول أجعلنا الأرض مهادة، لكنه قال ألم قبل الاستفهام. أم قال لك لأنك أنت لما تيجي تسأل العيل الصغير تقول له يا ولد أنا أعطيتك كذا وكذا لعل ذلك تلقين له بالجواب، تقول له والله أنا ما أعطتكش كذا، يقول له لا يا شيخ أعطتني، فيأتي الاستفهام بالنفي عشان يبقى أبعد ما يكون عن التهمة. يجي واحد يقول لك والله أنت يعني ما وفتش ليا، تقول له صحيح أنا ما صنعتش معاك كذا، تجيب اللي أنت صنعته وتقرره بالنفي، ما تقرروش بالإيه؟ بالإثبات، تقرره تقول له والله أنت لك حق، أصلا ما عملتش وياك كذا، ولم أعمل معك كذا، ولم أعمل معك كذا، ولم أعمل معك كذا، لأنك واثق أنه حين تجيء بأسلوب النفي سيردك هو إلى أسلوب الإثبات، فالجواب كأنه أمر متيقن. يبقى لما يقول الحق ألم نجعل الأرض مهادا، يعني كان من المعقول أن تنكروا قضية البحث إذا لم نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم، مقدمات عجيبة تستلزم قدرتنا الفائقة، تستلزم حكمتنا العالية، تستلزم رحمتنا الواسعة. فإذا كان الذي يحدثكم رب قادر حكيم رحيم وعمل هذه الأشياء، كان من الواجب أنكم تستقبلوا ما يقوله بالتصديق. لكن لو ما كانش عمل كده كان من المعقول انكم فيه. فقال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، عملية كمان إعجازية، يبقى خلقكم أزواجا لتتكاثروا. ده كلام. هنا الخلق لابد له من مقومات، مقومات الخلق إيه؟ أي ما تستقى بها حياته. قبل أن يخلق الله الخلق أزواج لازم يعد لهم مقومات الخلق. دي تدخل في ألم نجعل الأرض مهادا، يعني ممهدة بالحياة، وما دام ممهدة للحياة يبقى لازم فيها إيه؟ فيها كل مقومات الحياة. بعدين نروح شريحها شرح تاني. يقول مقومات الحياة دي، الحياة لونين، لون فيه يقظة ودي للحركة والعمل، ولون فيه نوم. كأن أول مقوم للحياة ما تفتكرش إنه الطعام والشراب بس، مسألة النوم دي، النوم اللي عجز الفلاسفة والعلماء الكيماويين في بحث سببه إيه، نظامه إيه، كيف يأتي الإنسان، وعملوا تجارب متعددة علشان نشوف الظاهرة دي، ومحدش عارف ايه الظاهرة. آخر ما انتوي إليه إن ده ردع ذاتي في الآلة الإنسانية. معنى ردع ذاتي في الآلة الإنسانية يعني إيه؟ إن الآلة الإنسانية بتعمل، قد تتعب تعبا يجعل الإنسان عقله يقول له تحمل شوية كمان دي، ويجهد نفسه كمان دي. في وقت الآلة انتهت طاقتها في العمل، فهي ما تنتظرش منك إنك أنت تعمل، هي نفسها تروح تقول لك استوب، ما فيش عمل، ما هو أنت الصالح للعمل. يبقى ده رادع ذاتي، وتلتفت تلاقيك غلبك النوم ونمت. بل غلبك النوم ونمت دي يعني إيه؟ معناها أنك لم تعد تصلح لمواجهة الحياة بطاقة، فاستنى إلى أن تعود إلى نشاطك سالم. ولذلك الإنسان يبقى متعب وهو يأكل والنعاس يغلب، وبعدين ينام ساعتين أو ثلاثة ثم يقوم في منتهى بتاع النشاط. ما الذي حدث؟ إيه اللي حدث في العملية دي؟ ولذلك شوف القرآن لما يجي يعرضها يوم يعرضها عملية حيقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، كأن النوم دي عملية حياتية ضرورية. ولذلك قال بعد وخلقناكم أزواجا، قال وجعلنا إيه؟ وجعلنا نومكم سباتا. إذن فمسألة النوم نعمة من نعم الله الكبرى على الإنسان. أنت قد تحمل جسمك بعقلك على أن يجهد، يقوم ربنا سبحانه وتعالى ما يترككش للعملية دي، يقول لك لا، انتهت المقاومة، اعتزل عملية الحياة. أما تعتزل عملية الحياة تقوم إيه؟ نشيط. جابوا العلماء بقى تفاعل كيماوي، توارد الدم إلى الرجلين، سيب المخ، قعدوا عملوا تجربة البندولية وعملوا لنا دوشة. جاب واحد علق كده حبل في السقف وعمل سرير ونيم عليه واحد، علش عمل تجربة. وبعدين عملوا في محور ارتكاز مساوي كده، يعني المقاومة والقوة قد بعضها، ومعلقوا كده، وبعدين سابوا لحد ما ينام. فلما كان مستيقظا كان متوازنا، لما ابتدى يجي النوم ابتدأت ناحية رجليه تميل. معنى ناحية رجليه تميل ان الكثافة اتنقلت، هنا بقت اكثر شوية. فقالوا ايه ده؟ الدم توارد الى القدمين وساب المخ، يقول له ما عادش المخ عنده. واحد تاني ده تصاعد الابخرة، وواحد مش عارف ايه، الى ان انتهي اخيرا الى ان ده عملية ردع ذاتي. معنى ردع ذاتي يعني الآلة بتقول انتهينا، ما عدناش نشتغل. وبعد ذلك آيات النعاس. يبقى إذن النوم من آيات الله، ولذلك كان من ضمن آيات الامتنان من الله على خلقه، ومن آياته إيه؟ منامكم بالليل. مش كده؟ وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل. مش كده؟ وبعدين يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. إذن وجعلنا نومكم سباتا. وما دام النوم ده بيفقد الإنسان صلته بحركة الحياة، أم سماه إيه؟ السبات، لأن السبت هو القطع، قطعك عن حركة الحياة بالنوم، قطعك رحمة بك وبآلتك خلاص. ولذلك سموه موت، سموه موت، يتوفى الأنفس حين موتها، سماه لأنه قطع عن الحركة. بس قطع عن الحركة إلى عود، ودك قطع على الحركة لا إلى عود. بعدين اكننه بيفقدني بقى الحركة والوعي واوى إلى آخره. عدم الوعي في النوم دي عملية أخرى من نعم الكبيرة. يجي يقول لك الإنسان مثلا طلع له مثلا دمل هنا وعمال إيده عمال متألم منها، بمجرد ما يجيه النوم انتهى الألم، بمجرد ما يستيقظ يقول آه، حتى وعي ألم المرض ينتهي. إذن اللي بيتألم هوش العضو، اللي بتتألم النفس ووعيها، وإلا فالعضو فيه الدمل، كان يجب أن يتألم سواء كنت نايم ولا مش نايم، لكن بمجرد أنام ينتهي الألم، أستيقظ يجي الألم. يبقى ده دليل على أن أيضا النوم بيرحمني من آلام كثيرة جدا، وما دام بيقطعني عن الحركة ويبقاش لي وعي، ما دام ماليش وعي يمكن أتحرك حركات شكلها خاص وشكلها خاص. يوم يجي يقول إيه؟ وجعلنا الليل لباسا، أنا عملت لكم النوم بالليل علشان هتبقوا مستورين، لأن أنتم فاقدين الوعي يمكن تتحركوا حركة كده يبقى لباسا. وجعلنا النهار معاشا، حق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الأشياء عرضها عرضا لا يخالف فيه. ومعنى لا يخالف فيه أنه لا يأتي أحد لينقض أي قضية من هذه القضايا. عشان يكون الدليل مسلم. ولم يأتي أحد ليدعي أنه صاحب هذه الإمدادات وهذه النعم. وفي ذلك ما نبطل دعوى الألوهية لأي إله غير الله، لأن ما هو ذلك الإله الذي خلق ذلك الخلق وجعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا وخلقكم أزواجا وجعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا وعمل كده ثم ترك الله يدعي ذلك لنفسه وهو ساكت. اللي خلق الأصلي ساكت لا يتكلم. واحد جه خد منه ما خلق وقال ده أنا اللي خالق وهو في الواقع اللي خالق. لم تكن دعوة من أحد، لا مش ربنا اللي عمل كده. وإذا ادعي الدعوة ولم يكن لها مناقض في الدعوة تسلم الدعوة لصاحبها ولا لا؟ إحنا موجودين هنا وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود فلم يدعها أحد منا، ثم جاء واحد كم بين الجالسين وقال يا ناس لي محفظة نقود هنا فادعاها ولم يوجد له معارض ممن كان حاضرا، تبقى هي لمن؟ فربنا يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا. والله إن كان صح الكلام يبقى أهلا وسهلا وإلى على العين والرأس. طيب والعياذ بالله من الصح، طيب دي معمولة مهاد ولا مش معمولة؟ وجبال أوتاد ولا مش أوتاد؟ وانتم أزواج والقضايا مصدقة. فما دامت القضايا مصدقة ولم يدعي أحد غيري أن فعلها، أروني إلها يفعل ثم يترك مدعيا يدعي الخلق لنفسه وهو ساكت. سرق منه كونه وهو ساكت لم يتكلم. وأروني خالقا لهذه الأشياء ثم لا يأمرني أن أتعبده بمنهج خاص. قلنا زمان اللي بيعبد الشمس دي نقول له طول الشمس دي ما هي طقوس العبادة التي تريدها؟ كل إله معبود أو يعبد باقتراحك أنت يا عابد أم يعبد باقتراحه هو؟ طب ما الذي قالته الشمس لنعبدها به؟ لم تقل شيئا. طب ما الذي قالت الشمس إن من لم يعبدني سأفعل فيه كذا ومن عبدني سأفعل فيه كذا؟ يبقى إله بغير دعوة وإله بغير منهج وإله بغير ثواب وعقاب علشان الذي عبده والذي لم يعبد، يبقى دي كلها باطلة ولا مش باطلة؟ فإذا كان الحق بيعرض أشياء يعرض أشياء مسلمة أنه لم يدعها أحد وهو قالها، فإلى أن يوجد مدع جديد يقول لا ده من اللي خلقت وبدليل كذا ويجيب معجزة أقوى من المعجزات التي أيد بها رسله، نبقى نقول والله اختلفوا مع بعض وافصلوا لنا في المسألة دي عشان نشوف هنعبد من منكم. لم يجد ذلك الإله. يبقى إذن حينما يأتي الحق بقضايا مسلمة معناها بيقول ألم نجعل الأرض مهادا، لو كنا لم نجعل لكم مثل هذه النعم والأشياء كان من المعقول ألا تصدقونا، لكن إحنا عملنا وده يدل على قدرتنا. وما دام بدأنا ذلك بإبداع لم يسبق له مثيل، يبقى لما نيجي نكلمكم في البعث تكذبوا ليه؟ هو الإعادة أهون ولا البدء؟ الإعادة أهون، لأن الإعادة هتبقى إعادة من شيء كان موجودا. فإذا كان الذي بدأ من لا شيء أتحيل عليه أن يعيد من شيء وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه؟ إذن فتلك المقدمات التي قدمها الله بين يدي النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه، ولا تجد قضية من هذه القضايا مختلفا في وقوعها ولا قضية واحدة من القضايا نسبت لغير الله، فالله جاء بأشياء محسة ثابتة ولم يدعها غيره ولم يقل أحد من السامعين أنها ليست له. إذن فكان من الواجب الإله فعل ذلك أنه يبقى قادر ويبقى حكيم ويبقى عالم، وبعد ذلك نفهم أنه ما خلقش الخلق ده عبث، يستوي طائعه وعصي، يستوي ضاله ومهديه، يستوي عادله وجائره، تبقى الحكاية عبث. إن كان استوى يبقى عبث، وكما قلنا سابقا بل يقول الذي أخذ حظه من شهوات نفسه في أعراض خلق الله وفي أموال خلق الله وفي دماء خلق الله يبقى أحظ من غيره. لماذا؟ لأنه إدى النفس حظها الكبير، واللي خسران من صاحب القيم اللي قاعد ماشي على صراط مستقيم، صاحب القيم اللي مشي على صراط مستقيم وإنسان مندفع لشهواته يبقى من الأحظ؟ يبقى هذا يناسب الحكمة. ده كان يجب أنكم تقولوا ما دام العالم ده مخلوق بهذه القدرة وبهذه الحكمة وبهذه الرحمة، إني كنت تنتظر أنتم ذلك اليوم حتى لا يسوى بين جائر وعادل، وبين ضال ومبتدي مفهوم، وبين صالح وفاسد. إذن فمنطقيا بهذه المقدمات كان يجب أن يكون اليوم أنتم تقولوا، تقول يا رب اجعلنا يوم تحاسبنا فيه. فإذا كان الله يقول إن لكم يوم تحاسبوا فيه، يبقى قدم له المقدمات المنطقية، يبقى هو لم يترك الجواب عما يتساءلون فيه من النبأ العظيم إلا ليقدم المقدمة التي تجعلك أنت تؤمن بأنه من الضروري أن يوجد ذلك النبأ العظيم. والسلام عليكم.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: هل يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، بمعنى أي شيء الاستعانة، يعني إنسان كبير لا يستطيع إن هو يغسل أعضاءه، هل يغسل أعضاءه أحد غيره؟ نعم، ممكن الاستعانة بالغير في الوضوء طالما أن الإنسان لا يستطيع. والاستعانة على أوجه كثيرة، بمعنى يقول له هات لي المية، ده استعانة، وأنا لا أتوضأ، أو إن أنا لا أستطيع لأي مرض أو شيء من هذا، فابني أو بنتي أو أي حد أو زوجتي فجيب لي المية وأقول لها طيب أستعين بك في أن أمسح هذا العضو لأن يدي لا تصل إليه، طالما أنه لم يكن عورة فيجوز هذا، يبقى يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
2: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وفرحا وعافية. اللهم ارزقنا رزقا لم نتوقعه، وخيرا لم نفكر به، واستجابة لدعاء نكرره دائما. اللهم دربا لا تضيق به الحياة، وقلبا لا يزول منه الأمل. اللهم ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب. اللهم اجعلنا ممن لاذ بك فأجرته، ودعاك فأعطيته، واستنصرك فنصرته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الطريق

أَمْ

عنكم.

به

ولكل

وبشر المخبر.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. بعد بيان مصطلح الحداثة وما بعد الحداثة في مقابل مصطلح التجديد الإسلامي، نحن أستاذنا على موعد بلقاء لبيان مصطلح ما بعد الإنسان.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، ما من شك أن هذه المصطلحات بيانها مهم حتى نقف على الحقائق، لنفرق بين مصطلح التجديد الإسلامي الذي يجعل المرجعية العليا هي الوحي في أمر الدين، في أمر الغيب، في أمر القيم والأخلاق. أما في شأن العلم وشأن التقدم في الوسائل والآليات والتقنية العلمية والبحث والاكتشاف، فنحن مع الماديين لا نختلف عنهم في شيء. وكثيرا ما كان يشير الإمام، فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، يشير إلى أن ليس هنالك فرق بين كيمياء إنجليزي وكيمياء عربي وكيمياء أمريكي، يعني العلم محايد مع الجميع. لكن في جانب الغيب، في جانب القيم، في جانب الإنسان، إنما يجعل الإسلام المرجعية إلى الوحي، لأن هذه المنطقة العقل لا يستطيع أن يبحث فيها. أما أهل الحداثة ثم ما بعد الحداثة وتعظيم سلطة العقل والانقلاب على النصوص الثابتة وقيم المجتمع إلى آخره، وصلوا الآن إلى مصطلح ما بعد الحداثة، وألفوا فيه كتبا وترجمت إلى العربية ومتوفرة على شبكة المعلومات ما بعد الحداثة. ويعد مفهوم ما بعد الحداثة من أحدث الاتجاهات الفكرية في الغرب، ويقوم على فكرة أن الإنسان الحالي ليس المرحلة النهائية للتطور، بل يقول يمكن تجاوز الإنسان عبر الهندسة الوراثية، الذكاء الاصطناعي، الدمج بين الإنسان والآلة، زرع الشرائح العصبية، تعزيز القدرات البيولوجية والإدراكية. ونحن نرى الآن طفرات واسعة في هذا الجانب، وهم يريدون إطالة العمر إلى حدود غير مسبوقة، رفع القدرات العقلية بالذكاء الاصطناعي، تقليل الاعتماد على الجسد البيولوجي، تجاوز كثير من الحدود الطبيعية للإنسان. وكل ذلك يفرض علينا أسئلة أخلاقية عميقة: حدود التدخل في الطبيعة البشرية، مفهوم الكرامة الإنسانية، العلاقة بين العلاج المشروع والتغيير الجذري للإنسان، وأثر كل ذلك على العدالة، كيف ستكون الهوية، المسؤولية الأخلاقية حين أقابل في الشارع شكل إنسان لكنه ذكاء اصطناعي، كيف أتعامل معه، وإذا حدثت الجريمة كيف ستكون، هل هنالك من ضوابط مواثيق أخلاقية، هل هناك من حسن استعمال، والآن تستعمل في الحروب الذكية بشكل خطير جدا إلى آخر ذلك. وهم في روما من سنتين حدث اجتماع بين الدول الأولى الكبيرة، فوضعوا ميثاقا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، لكن هيهات هيهات أن يسمع أحد. هذا الجانب لا أخلاق فيه، لأن التفوق فيه هو فيه السيطرة. نحن أمام مستقبل مخيف، لا سبيل لنا إلا بالتقدم العلمي كي نواجه ذلك، وكي نستطيع أن نحمي أنفسنا، وأن يكون لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

الفحشاء والمنكر.

واللي

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا بدءا من الآية 37 من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاختلف الأحزاب من بينهم

0: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة مريم.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم
0: تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد أن جيشا كبيرا من جيوش الردة وصفه أحد الرواة أنه كالجبال يمور مورا، حاصر الجيش الإسلامي الذي كان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي تلك الواقعة كان هناك جبلان، جبل يعرف باسم سلمى وآخر أجا، فأصبح الجيش الإسلامي في مأزق شديد ولا فرار، إما إلى الموت أو الموت ولا ثالث. فذهب أحد الجند إلى خالد بن الوليد الذي لم يهزم قط، فقال له: يا خالد، إلى أين المفر والملجأ؟ هل إلى سلمى أو إلى أجا؟ فقال خالد بن الوليد: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، بل إلى الله الملتجى.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة التكوير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا النار

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التكوير تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة الشورى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه الآية الكريمة تنعي على المشركين كفرهم الذي دعاهم إلى إيثار متاع الدنيا على العمل للآخرة، وتنكر عليهم في أسلوب توبيخي تقريعي ما هم عليه من العقائد الفاسدة والإخلاد إلى متاع الدنيا الزائل، وهي في مقابلة قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لتدل على أنهم في شرع يخالف ما شرعه الله تعالى من كل وجه، حيث قابلوا إقامة الدين في قوله تعالى: أن أقيموا الدين، قابلوه بالشرك والإشفاق من يوم القيامة باستعجال الساعة وطلب الآخرة بالعمل للدنيا. والمعنى: بل لهؤلاء الكفار والمشركين من أهل مكة شركاء من الشياطين، سووا لهم من الدين وسنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما لم يأمر به سبحانه وتعالى، كالشرك وإنكار البعث، فاتخذوه دينا لهم ومنهجا. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي ولولا أن الله تعالى قضى وحكم بتأخير العذاب في هذه الأمة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، لوقع العذاب في الدنيا على الذين يكذبونك، ولفصل الله تعالى بين المشركين والمؤمنين، فهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة، أو لفصل الله تعالى بين المشركين وشركائهم من الشياطين والأصنام بما يقضي الله تعالى فيهم. وقوله تعالى: وإن الظالمين لهم عذاب أليم، أي وإن لهؤلاء المشركين الذين يستوحون دينهم من شياطينهم لهم عذاب أليم شديد الألم والوجع في الآخرة. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

فقطع دابر.

0: من آيات الله البينات من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ إن كل إنسان تراه معك في حيز هذه الأرض هو إنسان له مشاعر وأحاسيس، يستنشق هواء سعادته من خلال كلمة، ويبني مستقبله في لحظات كثيرة بكلمة، وتكتب عليه أحزان الزمن ومتاعب الحياة بكلمة، ذلك لأنه إنسان. إن الكلمة مهما قصرت ألفاظها تظل لها مدلولات تجعل الإنسان يصل بروحه إلى السماء فرحا وتألقا، وترمي بآخر في غياهب الأحزان والمشكلات. أيها الإخوة المؤمنون، تظل الكلمة في أحيان كثيرة في حياة الإنسان هي وراء كل عوالم الخير والتوفيق الذي تراه في جوانب حياته. إخوة الإيمان، إن ديننا من الجمال بالدرجة التي يعنى فيها بالكلمة ويحرص على أن تكون أنيقة في أذن سامعها. يقول تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك

كيف تبلغ الكلمة إخوة الإيمان في نفوس الناس أثرها؟ كيف تهز وجدانهم؟ كيف تبعث فيهم الحياة؟ نجد إخوة الإيمان أن كلمات كثيرة عبر زمن سحيق لا تزال تتناقلها الأجيال، لا تكاد توجد أرض إلا ونزلتها، ولا عين إلا وقرأتها، ولا أذن إلا وسمعتها، ولا قلب إلا ووعاها، ولا كتاب إلا وحواها. عجيب سر الكلمة، وسحر هو أثرها وتأثيرها.

إن الكلمة الطيبة تؤلف القلوب وتسر النفوس وتذهب الأحزان وتعلم الجاهل وترشد التائه وتذكر الغافل. إنها هداية وتوفيق من الله عز وجل لمن أحب من عباده، حيث قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

سرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

0: مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الرحمن والواقعة والحديد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد سليمان باشا الخادم، ويعرف باسم جامع سارية الجبل، تم إنشاؤه عام 1528 من الميلاد، ويقع داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. أنشأه سليمان باشا الخادم الوالي العثماني على مصر في عهد السلطان سليمان القانوني، وذلك على أنقاض مسجد قديم عرف بمسجد سارية. شيد المسجد داخل قلعة صلاح الدين على الطراز العثماني، والذي يتميز بالقباب وأنصاف القباب، ويعد جامع سارية الجبل أول نموذج مبني على الطراز العثماني، حيث يحيط به سور ويصعد إليه عن طريق سلم من ناحيتين، وتنتهي مئذنته بقمة مخروطية مدببة على هيئة القلم الرصاص، ويؤدي المدخل إلى صحن أوسط مكشوف يتقدمه بيت للصلاة. ويتكون بيت الصلاة من مساحة مربعة مغطاة بقبة مركزية يحيط بها ثلاثة إيوانات مغطاة بأنصاف قباب حجرية. ويتميز منبر الجامع الرخامي بزخارف نباتية وهندسية رائعة ودكة مبلغ. ويوجد بالرواق الشمالي الغربي قبة ضريحية، بالإضافة إلى عدة تراكيب رخامية وشواهد قبور لشخصيات بارزة من العصر العثماني. وقد توالت الإضافات على الجامع في عهد محمد علي باشا، حيث أضاف السقيفة التي تتقدم المدخل الغربي، كما قامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميمه دون المساس بمعالمه الأصلية. ويقع جامع سليمان باشا بجوار السور الشمالي لقلعة صلاح الدين في الجزء العسكري من القلعة، والواجهة الرئيسية للجامع هي واجهته الجنوبية الغربية، ويوجد فيها مدخل بارز يتقدمه سلم حجري يؤدي إلى المدخل الخارجي المعقود بعقد مستدير. وتقع المئذنة على يسار الواجهة، وتتكون من قاعدة مربعة مشطوفة الأركان، كما يكسو القبة المركزية للجامع بلاطات خزفية خضراء. ويوجد باب على الجدار الشمالي الشرقي يؤدي إلى ملحقات الجامع الداخلية مثل دورات المياه والميضأة. وقد كسيت جدران الجامع بألواح من الرخام الملون يعلوها شريط كتابي نقش باللون الأسود داخل الرخام الأبيض، ويتضمن آيات قرآنية بالخط الكوفي المورق. كما زينت القبة المركزية للجامع وكذلك أنصاف القباب التي تحيط بها بزخارف نباتية وكتابية بخط الثلث الكبير، كما يزين أرضية الجامع زخارف رخامية تتكون من وحدات هندسية. وتظهر زخارف الجامع المملوكية الزخرفية في هذا المسجد العامر بالرغم من استخدام الطراز العثماني في عمارته. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عود العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونستكمل اللقاء حول قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. تحدثنا فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة عن علاقة هذه الآية بما سبق عليها من الآيات، وأن الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى بدأ في هذه الآية وقال: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. علة البدء بسيدنا نوح عليه السلام.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد بدأت الآية كما نرى بذكر نوح عليه السلام، لأنه الأب الثاني للخليقة، ولأنه أول نبي معروف في القرآن الكريم بعد أبي البشر آدم عليه السلام، ولأن في ذكره معنى التهديد للذين يجحدون ويحاربون الرسالة الإلهية، حيث حكى القرآن الكريم عنه عليه السلام، فقال الله جل وعلا: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فذكره كأنه تهديد لهم وتذكير لهم بدعائه على قومه المعاندين واستجابة الله جل وعلا لهذا الدعاء.
2: بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول: والنبيين من بعده، ثم فصل بعد ذلك: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هذا العموم ثم هذا الخصوص، ما المقصود به؟
3: خص الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنبياء بالذكر تشريفا وتعظيما لهم، وبدأ بإبراهيم عليه السلام لأنه الأب الثالث، وقدم عيسى على من بعده مع أنهم متقدمون عليه تحقيقا لنبوته عليه الصلاة والسلام، وقطعا لما رآه اليهود فيه ودفع لاعتقادهم في شأنه. وتكرار كلمة أوحينا لتأكيد الإيحاء وللإشارة إلى وجود فترة زمنية بين نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، فإن التكرار في الذكر إيحاء بالتباعد في الزمن، ولأن هنا مفارقة بين الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح والمذكورين مع إبراهيم، لأن أولئك جميعا من ذرية إبراهيم، وإن تفاوتت مراتبهم واختلفت أماكنهم.
2: نعم، من هم الأسباط المذكورون في هذه الآية؟
3: نعم، أما الأسباط فهم أولاد يعقوب عليه السلام، والأسباط جمع سبط، وهو في الأصل ولد الولد، هذا هو المشهور عن المفسرين. وقال غير واحد منهم: إن الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل. وقد بعث منهم جمع من الرسل، فيجوز أن يكون أراد المولى سبحانه وتعالى بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم، كما تقول: أرسلت مثلا إلى بني تميم وأنت تريد أرسلت إلى وجوههم. يقول العلامة الآلوسي: ولم يصح أن الأسباط الذين هم إخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء، بل الذي صح عندي وألف فيه السيوطي رسالة خلافه. وقد ذيل الله تبارك وتعالى الآية بقوله: وآتينا داود زبورا. وفي هذا التذييل للآية الكريمة ختام للحديث عن هذا الفريق الكريم من النبيين بذكر داود عليه السلام. وقد تأخر داود لتشريفه بذكر كتابه وإبرازه في جملة مستقلة له، ولكتابه بالذكر للإيماء إلى أن الزبور موحى بأن يكون كتابا، بدليل أن قوله تعالى وآتينا معطوف على أوحينا وداخل في حكمه، لأن إيتاء الزبور من باب الإيحاء، ولكن أوثر لفظ آتينا هنا لأن المقام مقام تعظيم وتفخيم، حيث إن داود عليه السلام من أهل الكتاب، وهم يدعون الإيمان به مع اعترافهم بأنه لم ينزل جملة ولا مكتوبة، كما نزلت التوراة كذلك. فنزول الزبور على داود بهذه الطريقة التي ليست طريقة نزول التوراة لم يقدح في كونه من عند الله. وكان في الزبور كما قال العلامة القرطبي 150 سورة ليس فيها حكم من الأحكام، وإنما هي حكم ومواعظ ومن التحميد والتمجيد لله تبارك وتعالى. والزبور بمعنى مزبور أي مكتوب، فهو على وزن فعول بمعنى مفعول، كما يقولون حلوب بمعنى محلوب وركوب بمعنى مركوب.
2: بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. علاقة هذه الآية بما سبق عليها، والحق سبحانه وتعالى قال ورسلا قد قصصناهم عليك، وفي الآية السابقة إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين، ذكروا بوصف الرسالة في هذه الآية.
3: قول الله تبارك وتعالى ورسلا منصوب بفعل مقدر، أي وأرسلنا رسلا قد أخبرناك عنهم. وفي هذه الآية الكريمة يجمل الله سبحانه وتعالى بيان الرسل الذين أرسلهم. وقول الله جل وعلا قد قصصناهم عليك من قبل، يعني في آيات القرآن الكريم مثل هود وصالح وشعيب وزكريا ويحيى وإلياس واليسع ولوط، وقصصنا عليك أنباءهم في القرآن الكريم لكن في مواطن أخرى غير هذا الموطن. ورسلا لم نقصصهم عليك، أي لم نذكرهم أصلا في القرآن الكريم ولم نحدثك عن أخبارهم، لأن حكمتنا تقتضي ذلك، ولأن فيما قصصناه عليك من أخبار بعض الرسل عظات وعبرا فيها الكفاية.
2: ثم كان هذا الختام وكلم الله موسى تكليما.
3: نعم.
2: موسى لم يذكر في الآية السابقة مع هارون.
3: نعم.
2: وختمت هذه الآية بما ختمت به الآية السابقة وآتينا داود زبورا.
3: نعم. الملاحظ هنا يا أستاذ محمد أن الأسلوب قد تغير، وكلم الله موسى تكليما بالعدول عن العطف على ما سبق بذكر فعل آخر، وهو قول الله جل وعلا وكلم، يعني لم يذكر أوحينا أو قصصنا أو آتينا، ولكن أتى بالفعل كلم. وفي هذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له إنه كليم الله. وقد خاطب الله موسى مخاطبة من غير واسطة، ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف الطعن في نبوة سائر الأنبياء، لأن التكليم لون من ألوان الوحي. وقد أكد الله تبارك وتعالى الكلام بالمفعول المطلق تكليما، أي كلاما حقيقيا بلا واسطة، فالفعل كلم غير قابل للمجاز ولا للتأويل، وهذا ما عليه معظم المفسرين. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 21 من سورة الحديد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد

الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.

به ويغفر لكم والله غفور رحيم.

والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.

مَسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله.

قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد

شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ

دولة كي لا يكون دولة بين الأغنياء.

أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولنا

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا

الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

0: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الحديد والمجادلة والحشر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من أول سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم

أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء،

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

أو قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن

أَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.

أنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم

عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون

سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين

أذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.

كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في حوالي الواحدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 9:15 مساء يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة برنامجا خاصا يبين القيود أو حقوق الأسير في الإسلام. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتورة هاجر سعد الدين، وتستضيف الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، وتستضيف أيضا شهادة المناضل محمود سليمان السوركة الذي أسر في سجون العدو، كما تستضيف الدكتور محمد كمال الإمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ما زلنا معه نقدم عرضا وتحليلا لكتاب البركة في فضل السعي والحركة للإمام جمال الدين الحبيشي الوصابي المتوفى في عام 782 من الهجرة. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، بعد أن تحدث المؤلف في الباب الأول من هذا الكتاب عن حرفة الزراعة وما يتعلق بها من حرث وغرس وحفر للآبار والأنهار، تحدث في الباب الثاني مباشرة عن حرفة أخرى جاءت في المنزلة الثانية بعد الزراعة، وهي حرفة الغزل والنسيج. فكيف تحدث المؤلف عن هذه الحرفة، وكيف بين قيمتها وأهميتها في حياة الأفراد والمجتمعات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فبعد أن تحدث المؤلف الإمام الحبيشي رحمه الله تعالى عن فضل الحرث والزرع والثمار وغرس الأشجار وحفر الأنهار، انتقل ليتحدث في الباب الثاني عن صناعة الغزل. وحديثه عن هذه الحرفة لم يكن لمجرد كونها حرفة قديمة، وإنما كان يريد أن يقرر من خلالها قيمة العمل والإنتاج والحرفة النافعة، وأن يبين أن العمل الذي ينتج به الإنسان شيئا نافعا لنفسه ولأهله ولغيره ليس عملا وضيعا، بل هو من صور السعي والحركة التي أراد أن يرغب المؤلف فيها من خلال كتابه هذا. وحينما نتأمل ترتيب الكتاب نجد أن المؤلف بعد أن تحدث في الباب الأول عن الزراعة والحرث والغرس والثمار انتقل إلى الحديث عن صناعة الغزل وأفرد لها بابا مستقلا، وهذا يدل على عنايته بالحرفة والعمل اليدوي. فالغزل في زمان المؤلف لم يكن عملا صناعيا تقوم به الآلات الحديثة، وإنما كان عملا يدويا يحتاج إلى مهارة وصبر ومداومة. وكانت المرأة تقوم بالغزل في بيتها فينتج عن عملها خيط يمكن أن يصنع منه الثوب والكساء، وهكذا تبدأ العملية من مادة أولية بسيطة ثم تتحول بالعمل والمهارة إلى شيء ينتفع به الناس. ومن هنا نفهم العلاقة بين الباب الثاني وعنوان الكتاب، وهو البركة في فضل السعي والحركة. فالمغزل في يد العامل أو العاملة صورة محسوسة للسعي والحركة بلا شك. والإمام الحبيشي لا ينظر هنا إلى الغزل على أنه مجرد حركة لليد، بل ينظر إلى ثمرة هذه الحركة، فاليد تتحرك والخيط يخرج، والخيط يتحول إلى نسيج، والنسيج يتحول إلى ثوب، والثوب يستر الإنسان ويحفظه من البرد والحر، وهكذا تتحول الحركة البسيطة إلى منفعة حقيقية. وهذه هي الفكرة التي تتكرر في كتاب الحبيشي، وهي أن السعي النافع ليس عبثا، وأن الحركة إذا أنتجت خيرا ونفعا يكون لها قيمة بلا شك.
3: من الواضح أن المؤلف ينطلق في حديثه عن قيمة حرفة الغزل من خلال آيات القرآن الكريم التي تحدثت في مواضع كثيرة عن أهمية هذه الحرفة.
4: إذا أردنا أن نفهم قيمة الغزل والنسيج في ضوء آيات القرآن الكريم، نجد أن القرآن تحدث عن نعمة اللباس حديثا واضحا، وفي ذلك يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ويقول جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فاللباس إذن ليس طرفا محضا، بل هو من نعم الله التي يحتاج إليها الإنسان. وما دام اللباس نعمة، فإن الصناعات التي توفر للناس هذه النعمة لا شك أنها من الصناعات النافعة.
3: من المواضع الطيبة في حديث المؤلف عن صناعة الغزل والنسيج تلك الصورة البيانية التي تحدث فيها عن مكانة هذه الصناعة في المجتمعات القديمة ومدى حرص الناس عليها واهتمامهم بها.
4: لقد كانت صناعة الغزل جزءا مهما من الحياة اليومية في المجتمعات القديمة، فالصوف والقطن وغيرهما من المواد الخام كل ذلك يتحول بالغزل إلى خيوط، ثم تتحول الخيوط إلى أقمشة، وهذا العمل يحتاج إلى صبر ودقة ومهارة ومداومة. ولذلك كان اختيار المؤلف لهذا الموضوع مناسبا جدا لمقصده، فهو يريد أن يقول للناس بصورة عملية: ليست قيمة الإنسان في أن يعيش عاطلا مرتاحا، وإنما قيمته في أن يسعى وينتج وينفع نفسه وأهله ومجتمعه. ومن أبرز ما نجده في المادة التي جمعها المؤلف حول هذه الصناعة أنه اهتم بأخبار النساء اللاتي كنا يشتغلن بالغزل، ومن ذلك الخبر الذي أورده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها رأت امرأة وفي يديها مغزل وهي تغزل، فأسمت رضي الله عنها عن عملها ورغبتها في الأجر. وهذا الخبر يعكس لنا صورة اجتماعية مهمة في ذلك العصر، وهي أن المرأة كانت تقوم بعمل نافع داخل بيتها، وأن العمل المنزلي المنتج لم يكن ينظر إليه على أنه عمل لا قيمة له. ومن الأخبار التي أوردها المؤلف أيضا قصة تتصل بأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكر أنه خرج ليلة يحرس فرأى مصباحا في بيت عجوز وهي تغزل صوفا وتقول أبياتا من الشعر في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثر سيدنا عمر رضي الله عنه وبكى. والقصة بغض النظر عن تفاصيل ثبوتها الحديثي تكشف لنا عن صورة جميلة من صور الحياة الاجتماعية القديمة. فهذه امرأة تعمل في بيتها تغزل الصوف وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل لا يمنعها من الذكر، والذكر لا يمنعها من العمل.
3: من الإشارات المهمة أن المؤلف في هذا الكتاب عندما يتحدث عن حرفة أو صنعة لا يتحدث عنها في ذاتها فقط، بل يتطرق إلى آثارها الواسعة فوائدها العميمة.
4: وهذا يكشف جانبا من منهجه، فهو لا يتحدث عن الصناعة في صورتها المجردة، وإنما يبحث عن آثارها في حياة الإنسان. فالمرأة التي تغزل قد توفر لباسا لزوجها وأولادها، وقد تنتفع الأسرة بعملها، وقد ينتفع آخرون بما تنتجه، ومن ثم يتحول العمل إلى وسيلة لتحقيق النفع. وهذا نلمس منه معنى مهما، وهو أن قيمة العمل لا تقاس فقط بحجم المال الذي ينتجه، وإنما بما يحققه من نفع مشروع.
3: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب البركة في فضل السعي والحركة للإمام جمال الدين الحبيشي الوصابي. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك أستاذ إسماعيل.
1: الله تبارك وتعالى دكتور في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أمرنا الإسلام أن نبذل يد المساعدة لكل محتاج، وأن يسلم الناس من ألسنتنا، وأن نتحلى بالأخلاق التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون المسلم عونا لأخيه في هذه الحياة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قوله: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. واعقلها أنت أخي المستمع بنفسك، حين تكون في عون أخيك ستمد أخاك بعون عبد مثله، وحين يكون الله في عونك سيمدك الله بعون الإله.
1: مدد الإله أقوى.
2: طبعا طبعا، يعني أنا حين أكون في حاجة أخي يكون الله في حاجتي، فأنا خاسر 100% إن بخلت بأن أكون في عون أخي.
1: حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل قضاء حاجة المسلم على الاعتكاف في المسجد.
2: نعم نعم، وفي ذلك حديث. نعم
1: نعم،
2: ففي عمق هذه الحلقة نسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع أيها الأخ الكريم وتأمل سلوك النبي وحرص النبي على سيادة الأخلاق في المجتمع. يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يسلمه ولا يقتله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كيف يكون حال المجتمع لو طبقنا هذا الحديث؟ استمع إليه وهو يحصن المجتمع من إيذاء بعض أفراده بعضا. حرص الإسلام على تحصين المسلم ضد العوادي عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم، خلي بالك ده أسلوب اسمه أسلوب قصر، المسلم الحقيقي، المسلم كامل الإسلام، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا هو تعريف المسلم في الحديث.
1: نعم،
2: المسلم من سلم الناس، في رواية الإمام أحمد، من سلم الناس من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم.
1: نعم.
2: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، رواه الإمام أحمد.
1: هذه القيم الإسلامية التي توفر الأمن والأمان والسكن والسلامة من إيذاء الناس بعضهم البعض،
2: نعم،
1: تحقق في النهاية سلامة المجتمع.
2: نعم.
1: إذن ديننا الإسلامي يدعو إلى الفضائل، ولكن كيف نؤسس أبناءنا على هذه الفضائل في عصر السوشيال ميديا وعصر السماوات المفتوحة؟
2: هذا الأمر جد خطير.
1: نعم.
2: ومن لم يتعلم في طفولته عسير تعليمه بعد أن يكبر. فالتعليم في الصغر كالنقش في الحجر.
1: نعم.
2: والتعليم في الكبر كالنقش في الماء. البيت أولا.
1: نعم.
2: الأم عليها أن ترضع أبناءها قيم الإسلام، أن تربيهم على الرحمة، على الحب، على العطاء، على التعاون، على الصدق. تربية هادئة بينها وبين الطفل، والأب عليه أن يعطي القدوة للأبناء، يصلي ويصفهم معه حتى وهم لا يعون شيئا، أن يتعودوا أن يقفوا متوجهين إلى القبلة وأن يركعوا ويسجدوا، ثم يسقون الأخلاق الكريمة شيئا فشيئا. ويحاول أن يحاول الوالد والوالدة يحاول أن يقفوا بهدوء ضد ما هو في بث المحمول من أمور تهدد مستقبل الأولاد التربوي،
1: كذلك دور التعليم.
2: ثم إذا شب الطفل وصار في دور التعليم، وهي تبدأ الآن من السن الثالثة أو الرابعة على الأكثر في الحضانات، يأخذون جرعات روحية قيمة تبني في الطفل على ما أسست الأسرة في البيت. وكلما تقدم الطفل في سن الدراسة ستكون جرعات التربية الدينية والأخلاقية أكثر وأكثر. وهكذا أيضا المنابر والمساجد، المساجد في دروس المساجد والمنابر في يوم الجمعة، ثم وهذا والحمد لله متوفر 90% من بيوتاتنا، إذاعة القرآن الكريم مفتوحة في الليل والنهار لا تغلق أبدا.
1: نعم.
2: والأطفال حين يلفت نظرهم حديث من هذا العالم وكلمة من هذا المثقف وهكذا، هذا حين نحاول أن نعيش الأولاد فيه إن شاء الله سيتربون على أخلاق الإسلام ويكون لهم المستقبل الزاهر.
1: نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يقدم دكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قالوا: كيف نصلي عليك يا نبي الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد علمناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني يتلو من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

أكثر الناس لا يعلمون.

يخرج

وانا هو.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 9:15 مساء يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة برنامجا خاصا كانت تعده وتقدمه الدكتورة هاجر سعد الدين بعنوان قيود لها حقوق. هذه الحلقة عن حقوق الأسير في الإسلام. تستضيف الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس. كما تستضيف المناضل محمود سليمان السوركة الذي أسر في سجون العدو، وتستضيف كذلك الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ أحمد علي الطنطاوي.

قدم المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي هذا الابتهال: حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ علي محمود لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:00. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الصافات، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آيات بينات من سورة الصافات، استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، حين يثقل القلب بالحزن ويزدحم العقل بالقلق، يبحث الإنسان عن يقين يسنده وباب يلوذ به حين تضيق به الحياة. وهنا يأتي الإيمان ليمنح الإنسان قدرة على مواجهة ما يمر به. فالإيمان لا يعني أن الحياة ستخلو من الألم، وإنما يعني أن الإنسان لن يكون وحيدا في مواجهة هذا الألم، لأنه يعلم إلى من يلجأ وعلى من يتوكل. حول هذه المعاني نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان إلى من نلجأ. جاء فيه: إن الإسلام يمنح المسلم منهجا متكاملا للحياة، يصلح صلته بربه ويهذب نظرته إلى ما يمر به من أحداث. وحين يستقر في القلب معنى العبودية لله، يدرك الإنسان أن حياته ليست متروكة للمصادفة، وأن وراء ما يجري حكمة وتقديرا، حتى وإن خفيت عنه الحكمة في لحظتها، ولأن الإنسان بطبيعته يمر بالفرح والحزن والسعة والضيق. وقد أخبرنا القرآن الكريم أن الابتلاء سنة من سنن الحياة، فقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والآية الكريمة إخوة الإيمان لم تقف عند وصف البلاء، وإنما فتحت باب الأمل بالبشارة لمن يصبر. وكأن المؤمن مهما اشتدت عليه المحنة لا ينبغي أن يفقد الأمل في رحمة الله. ومن هنا تأتي الثقة بالله، أن يعلم الإنسان أن ربه هو الرزاق والشافي والهادي والقادر على كل شيء، فيأخذ بالأسباب ويسعى في علاج ما يؤلمه، ويجتهد في إصلاح ما يستطيع إصلاحه، ثم يترك ما وراء قدرته لله تعالى، فلا يتحول القلق إلى عجز ولا الخوف إلى يأس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في قوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهكذا لا يصبح الإيمان مجرد شعور نلجأ إليه وقت الشدة، وإنما يتحول إلى طريقة في التعامل مع الحياة: شكر عند النعمة، وصبر عند البلاء، ورجاء لا ينقطع في رحمة الله. أيها الإخوة المؤمنون، وحين يتذكر الإنسان أن الدنيا دار ابتلاء وليست دار إقامة، وأن الآخرة هي دار البقاء، تتغير نظرته إلى كثير مما يقلقه، فلا يجعل عثرة عابرة نهاية الطريق، ولا خسارة مؤقتة سببا لليأس، ولا تأخر ما يرجوه دليل على أن الله قد تركه. فإذا أثقلتك الأيام فلا تجعل الحزن يحجب عنك رحمة الله، ولا تسمح للقلق أن يقطع صلتك به، أدعه واستعن به، وخذ بالأسباب، وامض في حياتك مطمئنا إلى أن تدبيره خير، وأن رحمته أوسع من مخاوفك. وفي الختام إخوة الإيمان، قد لا تعرف اليوم أخ الإيمان الحكمة من بعض ما يؤلمك، لكنك تستطيع أن تثق بمن قدر الأمر، وأن تحسن الظن بربك وتنتظر منه الخير. هنا يجد القلب الطمأنينة، لا لأن الحياة أصبحت خالية من المشكلات، وإنما لأنه أصبح يعرف إلى من يلجأ حين تثقل عليه الحياة.

0: يا منصفا للمظلومين.
1: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان إلى من نلجأ، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الطلاق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من

لها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت

أخرى فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً.

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره

آتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

بعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

يسمعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن.

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون؟

سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرث

المتقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.

لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسأل

الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد مع نموذج مشرق صاعد من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن
2: محمد عتابي من قرية النجيلة، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، طالب بكلية أصول الدين والدعوة بمحافظة المنوفية.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من سورة آل عمران، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أبنائي طلائع اليمين، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج المشرق.
1: محمد عتابي من قرية النجيلة، مركزكم حمادة، محافظة البحيرة.
0: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التوبة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بقى.

0: حكيم. صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 9:15 مساء يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة حلقة من برنامج قيود لها حقوق، والذي قدمته الدكتورة هاجر سعد الدين. هذه الحلقة عن حقوق الأسير في الإسلام. تستضيف الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، كما تستضيف المناضل محمود سليمان السوركة الذي أسر في سجون العدو.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، المدير العام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بحضرتك أستاذ المستمعين.
1: تتحمل الأم مسؤولية عظيمة تجاه أبنائها منذ الصغر، ودائما ما تبذل قصارى جهدها في تعليم أطفالها التعليم الجيد، وتبدأ مهمة الأم منذ الولادة وتشعر بالسعادة مع كل خطوة يخطوها طفلها.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحقا إن هذه مسؤولية تقع بالجانب الأكبر أو النصيب الأكبر على عاتق الأم، لأنها التي تحمل ولأنها التي تلد وترضع وتهتم هذا الاهتمام المباشر بهذا الابن. وهنا نتعلم بأن الأب أو الزوج يستطيع أن يتحمل معها المسؤولية، ولكن بطريق غير مباشر، لأنها هي التي تحمل هذا الابن الذي هو جنين، ويتأثر بذلك تأثرا كبيرا بكل انفعالاتها، حركاتها، سكناتها، حتى أفكارها وحتى طبعها. ولذلك تكون المسؤولية من جهة الأب أو الزوج أنه يحسن في التعامل معها، ويحسن من هذا الذي تمر به الأم، حتى يستطيع أن يكون معها في هذه المسؤولية تجاه هذا الجنين، ثم هذا الوليد، ثم هذا الرضيع، ثم هذا الطفل الصغير، ليتعامل بعد ذلك بحسن مع هذا الابن، وليغرس فيه كل القيم الجميلة والعظيمة.
1: ويسعى الآباء لتعليم الأبناء تحمل المسؤولية، وكلما بدأوا في تعليمهم مبكرا كلما أصبحت المهمة أسهل.
2: هنا لابد أن نقف مع المسؤولية كمفهوم عام، كيف أنه يستقل بنفسه، وكيف أن هذه المسؤولية تنبع من الشعور بالاستقلالية. وهذه الاستقلالية بدأت منذ لحظة الولادة، حينما انقطع هذا الحبل السري وهذا الارتباط الكامل فيما بينه وبين أمه، حينما استطاع أن يخرج من الرضاعة الطبيعية ما يحتاجه من الغذاء، حينما استطاع أن يعبر عن احتياجاته حتى ولو بالبكاء، فهنا أعلن الاستقلال. فننتهز هذه الفرصة ونعلمه تحمل المسؤولية، حينما نمد إليه الأصبع بدلا من اليد ليقوم، ليتحرك، ليستطيع أن ينتقل من مكان إلى آخر. بدلا من أن ننقل الطفل نمد إليه الأصبع أو اليد، نعلمه أنه يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يتقدم. وبعد ذلك الكثير، حينما نعطيه هذه الملعقة ليتناول هو الطعام، ونعلمه الأداب، حينما نعطيه الأشياء ليستخدمها هو بنفسه، حينما نستطيع أن نعلمه كيف يتحرك، كيف يتفاعل، كيف يجيب، كيف ينفعل، كل هذه الأمور الطيبة في السن المبكر تغرس في نفسه أنه يستطيع أن يتحمل المسؤولية مبكرا.
1: ولكي يتعلم الطفل الاعتماد على النفس، يجب على الأم أن تشجعه على تقديم المساعدة في الأعمال المنزلية، كترتيب غرفته مثلا وتنظيم لعبه ووضعها في المكان المخصص لها.
2: هنا حينما يصل إلى مرحلة متقدمة في السن، بعد هذه المراحل الأولى، الشهور الأولى أو السنة الأولى أو الثانية، يستطيع أن يحمل الشيء بنفسه. فلندربه على الأمور البسيطة، كحينما يحمل هذا الطبق البلاستيك، لا يحمل الطبق الذي قد ينكسر، حينما نعلمه أنه لا يتعثر حينما يسير، وكيف أنه ينظر إلى ما يحمله بين يديه وإلى الطريق الذي يسير فيه، وكيف أنه يستطيع أن ينظم هذه المائدة مع الأم، وكيف يستطيع أن ينقل هذه الأطباق، وكيف يستطيع أن يحمل هذه الوسادة من مكان إلى آخر، وكيف يستطيع أن يأخذ هذا الغطاء إلى جانب آخر. كل هذه الأمور البسيطة من الأعمال المنزلية يتدرب عليها الطفل الصغير، فيتعلم أنه مسؤول عنها. وكذلك حينما يلعب، نخصص له المكان، ولنتشاور معه، ولنتحدث إليه وكأنه الإنسان الكبير. ما رأيك أن تلعب هنا؟ هل هنا أفضل أم هنا؟ ما رأيك أن تنقل هذه الألعاب؟ أن تأخذ هذه الألعاب وتضعها في هذه السلة، أو في هذا الصندوق، أو في أمور أخرى من الأمور التي تخص البيت. هذه الأمور البسيطة الجميلة تدربه على هذا، وقد علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حينما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وغيره، عمر بن أبي سلمة وغيره، كيف يتعامل مع الطعام. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك، وحينما جاءت الجارية لتضع يدها في الطعام فيمسك بها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تضع يدها قبل أن تسمي الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور البسيطة في السنة النبوية وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعلم الأبناء منذ السن المبكر ومع هذا السن الصغير تحمل المسؤولية على قدر طاقته.
1: ومن أهم القيم التي يجب غرسها في نفس الطفل تعزيز السلوك الإيجابي وتشجيعه لمساعدة الآخرين.
2: وهنا مدرسة عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينما علم سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعلم سيدنا أنس وسيدنا عبد الله بن عباس وغيرهم الكثير من الصحابة. فهنا سيدنا أنس حينما يخرج في طلب ما وهو سر أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويخرج ليقضي هذا الأمر ثم يعود إلى بيته متأخرا إلى أمه، وتسأل الأم وتعرف من ابنها أنه السر لرسول الله عليه الصلاة والسلام فتشجعه أنه لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتفظ بالسر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. تحمل المسؤولية الذي علمه إياه النبي عليه الصلاة والسلام شجعته الأم على هذا الأمر، تربى ونشأ على هذا وعلم الناس جميعا بأنه لن يستطيع أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حينما يتربى في هذا البيت القويم كما حدث من ابن سيدنا الزبير حينما يقف أمام سيدنا عمر ولا ينصرف كما فعل باقي الصبيان ثم يخبره بعد ذلك بأن المكان غير ضيق وأنني لم أفعل خطأ لكي أهرب منك، وحينما يسأله يعرف أن الأم هي سيدة أسماء وأن الأب هو سيدنا الزبير. هنا يدرك كل إنسان يسمع ويقرأ هذه القصة أن الأب أو الابن حينما يغرس هذه المعاني متأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام فهنا ينشأ الابن الصغير على تحمل المسؤولية ويستطيع أن يواجه ما يواجهه من صعوبات. حينما ينتقل إلى المدرسة لن يأتي باكيا شاكيا للمعلمة وللأبي وللأم ويطلب المساعدة ويعرض عن المدرسة ولن يستطيع الذهاب، بل إنه قد يأتي وقد فعل كذا وكذا ليستشير الأب والأم هل ما فعله صواب أو ما فعله خطأ ويقبل بالتصحيح ويقبل بعد ذلك بالاعتذار لأنه يتحمل مسؤولية الخطأ.
1: ويساعد في ذلك قراءة القصص للأطفال التي تحكي مثلا عن تحمل الأطفال للمسؤولية وعن كل القيم التي يرغب في تعليمها للأطفال بطريقة غير مباشرة.
2: هنا من أروع أساليب التربية أن الإنسان يستطيع أن يجلس مع الطفل الصغير ابن الرابعة أو الخامسة ويحكي له قصة أو يقرأ له في الكتاب ويترجم له ويشرح له فيربطه بهذه المعاني الجميلة. وهل أتانا نبدأ بقصص الأنبياء المرسلين من واقع آيات القرآن الكريم وكذلك بالسيرة النبوية من واقع القرآن الكريم أو السنة النبوية أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليغرس الأب أو الأم وكذلك المربي في نفس الطفل الصغير حب رب العالمين سبحانه وتعالى بشكل غير مباشر، لأن السن الصغير لن يستطيع أن يتقبل هذا بشكل مباشر، ولكن حينما أكلمه عن رب العالمين الذي أعطاه كذا وكذا وكذا وأكلمه عن القصة الفلانية وعن سيدنا فلان من الأنبياء وعن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكل ذلك يغرس في نفسه حب هؤلاء بل يتأسى بهم ويقتدي بهم في حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى.
1: إخوتي وأخواتي، عند تعليم الطفل تحمل المسؤولية والاعتماد على نفسه فهو بذلك ينشأ محافظا على ممتلكات الغير مثلما يحافظ على ممتلكاته، فيجب أن يتعلم أن الحياة تتطلب المساعدة والمشاركة. شكرا لكم إخوتي، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح المدير العام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وحتى يتجدد لقاؤنا معكم بمشيئة الرحمن نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: الثانية إلا عشر دقائق ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة المؤمنون، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أفئدة قليلا ما تشكرون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة

من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم من أسرة المذيعين محمد جمعة. وها هي فترات إذاعة القرآن الكريم دائما تتجدد معكم، مع هذا الابتهال المتهل الشيخ إبراهيم صالحين.

0: استمعنا إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان. وأصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العنعاصي، مرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة الحاقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه.

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم.

يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

بِبَدَنِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.

ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة الحاقة وحتى آخر سورة المزمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في الرابعة والنصف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة من سورة النحل، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: هناك آفة خطيرة تنتشر بين بعض الشباب، وهي آفة اللامبالاة أو مبدأ وأنا مالي. كيف يعالج الإسلام هذه السلبية ويحول الشاب إلى إنسان إيجابي ومصلح في محيطه؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية، اللامبالاة ليست هدوء، وإنما انسحاب من المسؤولية، وهي أخطر من الخطأ نفسه، لأن الخطأ قد يصلح، أما اللامبالاة فتترك فينتشر الخطأ، لا شك في ذلك. اللامبالاة هي عدم الاهتمام بما يحدث حولك، وعدم اهتمامك بما يحدث للمسلمين أو يحدث للناس حولك كأنك انسلخت منهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم بالقياس بما يدور في وطنه فليس من هذا الوطن. اللامبالاة فيها معنى تجاهل الخطأ والفساد، وهذا من إقرار المنكر وإقرار ما لا يرضي الله عز وجل. الاكتفاء بدور المتفرج، هذا هو حقيقة أمر اللامبالاة. لا نقول هذا ليس من شأني، فهي أخطر جملة في حياة الأوطان. ولماذا تعد آفة خطيرة؟ لأنها تميت الضمائر بالتدريج. الإنسان بيرى الخطأ ولا يتحرك، يراه ولا يتحرك، فتراه بعد ذلك يعتاد ذلك فيصير له جبلة وسجية. كذلك يعتاد الصمت فيصبح طبيعي أن يرى كل باطل ويقره، وهذا خلاف المنهج النبوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر حتى البيان عن وقت الحاجة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللامبالاة تشجع على الفساد، فيزداد الفاسد جرأة. لماذا؟ لأنه يرى أنه يخطئ، والناس لا يغيرون أو لا ينكرون عليه، بل لا يغضبون في وجهه ولا يشيحون وجوههم في ناحية أخرى، فيزداد جرأة بذلك. وقاتل الماء، ما قتل 100 نفس إلا لأنه قتل، فما قال له إنسان اتق الله؟ ما أظهر إنسان في وجهه امتعاضا، فلما أراد أن يتوب يعني دله العالم أن يفارق هذه الأرض التي ليس فيها إنسان صالح ينكر عليه ما فعل، بقوله أخرج إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. اللامبالاة يا دكتور علاء من خطورتها أنها تسقط قيمة المسؤولية، فبيتحول المجتمعات إلى أفراد منفصلين، لا يشعر أحد بواجب تجاه الآخر، الكل يقول نفسي. فكيف حاربها الإسلام؟ جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة. من رأى منكم منكرا فليغير، فليغيره، هذه تتفاوت، لكن لا بد أن يغيره. الذي مخول له باليد غيره بيده، والذي يتمكن من التغيير باللسان غيره باللسان بالقيود. فنحن نغير المنكر بغير أن يؤدي لذلك إلى ما هو أنكر له، ونأمر بالمعروف بطريقة معروفة. كذلك الذي لا يجد سبيلا لهذا ولا ذاك غيره بقلبه، يعني يري الله تبارك وتعالى من قلبي أنه لا يرضى بأي مخالفة. إنما الإسلام لا يقبل أبدا بدور المتفرج. كذلك المنهج بتحميل كل فرد مسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي ما جعل هذه المسؤولية تجاه كبير البيت فقط، إنما تدرج النبي حتى وصل إلى الخادم في مال سيده، فكل إنسان له دور. وحذرنا الإسلام من السكوت، بل ذكر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فوجب علينا أن ننتبه أن اللامبالاة تغرق سفينة المجتمع كلها.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: من سورة يونس. تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام لا يعرف التفرقة بين الناس إلا بالتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ولقد ورد أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا: ماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ وكأنهم صغروا أمرها، دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها سيدنا رسول الله.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة من سورة النساء يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. الآن يقدم لها الدكتور محمد متولي منصور.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سورة النساء إحدى السور المدنية الطوال، وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية التي تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين. وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور مهمة تتعلق بالمرأة والبيت والأسرة والدولة والمجتمع، ولكن معظم الأحكام التي وردت فيها تبحث موضوع النساء، ولهذا سميت سورة النساء. والآيات التي سنستمع إليها عما قليل بإذن الله تعرضت بالتفصيل إلى أحكام المواريث على الوجه الدقيق العادل الذي يكفل العدالة ويحقق المساواة، وتحدثت عن المحرمات من النساء بالنسب والرضاع والمصاهرة، كما بينت الآيات حكم الحد في النساء إذا ارتكبن الحرام، ثم أعقبت ذلك بالتحذير من عادات الجاهلية من ظلم النساء وأكل مهورهن وعدم معاملتهن المعاملة الإنسانية الشريفة. كما تناولت الآيات الكريمة تنظيم العلاقات الزوجية، وبينت أنها ليست علاقة جسد، وإنما هي علاقة إنسانية، وأن المهر ليس أجرا ولا ثمنا، وإنما هو عطاء يوثق المحبة ويديم العشرة ويربط بين القلوب. وتبدأ التلاوة بقوله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. فللرجل نصف ما تركت زوجته من المال إن لم يكن لها ولد منه أو من غيره، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع. ولكن لا يبدأ في توزيع التركة إلا بعد إنفاذ وصية المتوفى إن كان قد أوصى، وبعد قضاء الدين إن كان عليه دين. ولذلك نلاحظ تكرار الإشارة إلى هذا كقوله سبحانه: من بعد وصية يوصين بها أو دين، وقوله: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ثم تشير الآية إلى نصيب الزوجة من ميراث زوجها، وأنه يتراوح بين الربع إن لم يكن لكم ولد، أو الثمن إن كان لكم ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثم تشير الآية إلى ميراث الكلالة، وهو من لا والد له ولا ولد، وورثه أقاربه البعيدون لعدم وجود الأصل أو الفرع، وهو يطلق على الرجل والمرأة. فإن كان للكلالة أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد، فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية، ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم. هذه الفرائض والمقادير التي جعلها الله للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه هي حدود الله، فلا تعتدوها ولا تجاوزوها. فمن يلتزم بذلك، ويجب على كل مسلم أن يلتزم، يدخله ربه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن لم يلتزم بشرع الله وحكمه، وبادر فوزع الميراث حسب هواه قبل وفاته، أو منع بعضا وأعطى بعضا كما يفعل بعض الناس ممن لا خلاق لهم ولا دين، بأن يعطوا الذكور ويمنع الإناث، أو ينقصوا حقهن، أو يبادر بتنفيذ أمر أخره الله، من يفعل ذلك يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ثم تبين الآيات حكم الحدود في النساء إذا ارتكبن الحرام، إذ كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، حتى أنزل الله عز وجل سورة النور فنسخ ذلك بالجلد أو الرجم. فعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك في وجهه فأنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا خذوا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. يقول سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. مستمعي الكرام، ثم يشير الله عز وجل إلى التوبة وشروط قبولها. فالله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتتبين سعة رحمة الله تعالى في قبول توبة عبده إذا أخلص وأقلع وندم وعزم على عدم العود. يقول الإمام أحمد: اجتمع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم. فقال الآخر: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة. قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه. يقول سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فمتى وقع اليأس من الحياة وعاين العبد الملك وخرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقومة وغرغرت النفس صاعدة إلى رب

حيث النساء كرها الآية، ثم بينت الآيات المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاعة والمحرمات بالمصاهرة. وقد استنبط العلماء من آية المحرمات القاعدة التالية: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا، وبالله التوفيق.

بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى الأمسية الدينية مسجلة من مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ عيد أبو عشرة، وإلى كلمة من فضيلة الشيخ أحمد البهي إمام المسجد، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع هذا الابتهال من المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل.
0: مجيب السائلين حملت ذنبي، مجيب السائلين حملت ذنبي، وسرت

فاقبل دعائي، فاقبل دعائي واستجب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 6:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يطلع علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. هل يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، بمعنى أي شيء الاستعانة، يعني إنسان كبير لا يستطيع إن هو يغسل أعضاءه، هل يغسل أعضاءه أحد غيره؟ نعم، ممكن الاستعانة بالغير في الوضوء طالما أن الإنسان لا يستطيع. والاستعانة على أوجه كثيرة، بمعنى يقول له هات لي المية، ده استعانة، وأنا لا أتوضأ، أو إن أنا لا أستطيع لأي مرض أو شيء من هذا، فابني أو بنتي أو أي حد أو زوجتي فجيب لي المية وأقول لها طيب أستعين بك في أن أمسح هذا العضو لأن يدي لا تصل إليه، طالما أنه لم يكن عورة فيجوز هذا، يبقى يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.

0: المفلحون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 99 بعد 100 والـ200 من سورة آل عمران بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين الأخيرتين من سورة آل عمران بيّن الخالق عز وجل أن أهل الكتاب ليسوا سواء، بل منهم الأشرار ومنهم الأخيار. وقد بيّن سبحانه هنا صفات الأخيار منهم فقال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي وإن من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لفريقا يؤمن بالله، أي يؤمن بالله إيمانا حقا منزها عن الإشراك بكل مظاهره، ويؤمن بما أنزل إليكم من القرآن الكريم على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بحقيقة ما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل، ولا يزالون مع هذا الإيمان العميق خاشعين لله، أي خاضعين لله عز وجل، خائفين من عقابه، طالبين لرضاه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يبيعون آيات الله أو حقيقة من حقائق دينهم في نظير ثمن هو عرض من أعراض الدنيا الفانية، لأن هذا الثمن المأخوذ قليل حتى ولو بلغ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فأنت ترى أنه سبحانه قد وصفهم بخمس صفات كريمة، هذه الصفات تدل على صفاء نفوسهم وعلى طهارة قلوبهم، وفي هذا إنصاف من القرآن الكريم للمهتدين من أهل الكتاب. ثم ختم سبحانه السورة الكريمة بنداء جامع للمؤمنين دعاهم فيه إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر معناه حبس النفس عن أهوائها وشهواتها، وترويضها على تحمل المكاره، وتعويدها على أداء الطاعات. والمصابرة هي المغالبة بالصبر، بأن يكون المؤمن أشد صبرا من عدوه. ورابط من المرابطة، وهي القيام على الثغور الإسلامية لحمايتها من الأعداء، فهي استعداد ودفاع وحماية لديار الإسلام من مهاجمة الأعداء. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على طاعة الله وعلى تحمل المكاره وعلى تحمل الآلام برضا لا سخط معه، فإن الصبر جماع الفضائل وأساس النجاح. وصابروا، أي وقابلوا صبر أعدائكم بصبر أشد منه في كل موطن من المواطن التي تستلزم الصبر وتقتضيه. ورابطوا، أي وأقيموا على مرابطة الغزو في نحر العدو بالترصد له والاستعداد لمحاربته، وكونوا دائما على حذر منه حتى لا يفاجئكم بما تكرهون. ولقد كان كثير من السلف الصالح يرابطون في سبيل الله نصف العام ويطلبون قوتهم بالعمل في النصف الآخر. ولقد ساق الإمام ابن كثير رحمه الله ساق جملة من الأحاديث التي وردت في فضل المرابطة من أجل حماية ديار الإسلام، ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ومن قيامه. ومما يدل على أن المرابطة في سبيل الله من أجل حماية الديار الإسلامية من أفضل الأعمال، وأن الصالحين الأخيار كانوا لا ينقطعون عنها، أقول مما يدل على ذلك ما كتبه عبد الله بن المبارك رحمه الله، وكان يرابط بمدينة طرسوس، كتب إلى صديقه الفضيل ابن عياض، وكان الفضيل معتكفا بالمسجد الحرام، كتب إليه عبد الله يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما قرأ الفضيل رحمه الله هذه الأبيات بكى وقال: صدق عبد الله بن المبارك. ثم ختمت السورة الكريمة بقوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي واتقوا الله أيها المؤمنون بأن تصونوا أنفسكم عن محارمه وعن مخالفة أمره، رجاء أن يكتب لكم الفوز بالنصر في الدنيا وأن يكتب لكم الثواب الحسن في الآخرة. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه سورة آل عمران، وهذا تفسير مختصر لما اشتملت عليه من توجيهات نافعة ومن عظات بليغة ومن آداب عالية ومن تشريعات سامية ومن تربية رشيدة.

0: الحلقة حول الآيتين الأخيرتين من هذه السورة الكريمة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ اللقاء مع أول سورة النساء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم مرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة المدثر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. عليها 19.

البشر، كلا والقمر، والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر.

أَهْلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ.

0: فهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق

يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.

ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة المدثر وحتى آخر سورة النبأ. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة إبراهيم يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

0: من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح بدر في السماء دليل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، وجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا أن عوائق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لها سهام تتجه إلى القلوب، ولها دروع تقي القلوب منها، آفات تحاول أن تغتال ضمائرنا، تحاول أن تغتال ذوق حلاوة الإيمان، ذوق حلاوة الاتصال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحاول أن تغتال لذة الذكر، حتى إذا قلت الله تعطل شعور قلبك. معاصي وآفات كثيرة، زوال هذه الآفات في عدم الالتفات إلى الشهوة المجردة، في الترفع عن الدناية. هذا ما ربى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، رباهم على الذكر، رباهم على الورع، رباهم على ترك الحرص على الدنيا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا عنده، وافق ذلك مالا عند سيدنا عمر. يقول سيدنا عمر: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرة، جاء بنصف ماله، فسأله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ يقول: قلت أبقيت لهم مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده من مال، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. سيدنا عمر يقول لسيدنا أبي بكر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. وفي رواية: رحمك الله يا أبا بكر، فقد أتعبت من جاء بعدك. قلوب أفرغها أصحابها عن كل شيء سوى الله، قلوب أفرغها أصحابها عن كل شيء سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يتربع النور في القلوب تنقشع هذه الحجب، وتنقشع هذه الظلمات، وتتجرد القلوب وتتفرد وتنتقي وتتقي، وإذا انتقت واتقت علت، وإذا علت ذاقت حلاوة الإيمان، ومن ذاق عرف. قال سيدنا زيد بن أرقم: كنا مع الصديق أبي بكر فاستسقى، أي طلب ماء، فأتي بماء وعسل، فلما وضعه على يده بكى وانتحب حتى ظننا أن به شيئا ولا نسأله عن شيء. فلما فرغ قلنا: يا خليفة رسول الله، ما حملك على هذا البكاء؟ قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيته يدفع عن نفسه شيئا، أي بيده، يدفع بيده شيئا لا أراه ولا أرى شيئا، فقلت: يا رسول الله، ما الذي أراك تدفع ولا أرى شيئا؟ قال: يا أبا بكر، الدنيا تطولت لي، فقلت إليك عني. فقالت: أما إنك لست بمدركي. قال أبو بكر لما تذكر ذلك: فشق علي، وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقتني الدنيا. هاجس الدنيا يجوب قلوب الصالحين، ينذرهم من الوقوع في شراكها. هذا هو حال أصحاب سيدنا رسول الله. القلق الشديد من الدنيا يجوب قلوبهم الصافية، يجوب قلوبهم المتصلة، فانصرفوا عن كل شبهة تستدرجهم إلى هذه الدنيا. لماذا؟ لأنهم تربوا على عين سيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد صالحين من علماء القراءات بالأزهر الشريف، والأستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا. ما زلنا في كتاب الإعجاز في الإيجاز، بلاغة الاحتباك أنموذجا، ونختار في هذه الحلقة هذه الآية القرآنية في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الاحتباك في هذه الآية كلون من ألوان الإعجاز في القرآن الكريم.
3: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا أمر من رب العزة سبحانه وتعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة النصر على حسب علمي هي آخر سور القرآن تنزلا كسورة، طبعا في آيات نزلت بعدها في سور أخرى، لكن كسورة كاملة
2: كاملة،
3: هذه آخر سورة نزلت في القرآن الكريم كسورة كاملة. تقول أمنا عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يتأولها في ركوعه وسجوده، يعني يطبقها، فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي.
2: هذه كان يقولها في صلاته؟
3: نعم،
2: في صلاته،
3: في صلاته ركوعا وسجودا، بعد سبحان ربي العظيم. أيوة. وبعد سبحان ربي الأعلى يقولها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. الآية فيها أنموذج تطبيقي للاحتباك. كيف؟ فسبح بحمد ربك، هذا أمر أول. والأمر الثاني واستغفر، كان المتبادر أن يقول واستغفره إنه كان غفارا، وتوب إليه إنه كان
2: توابا، يعني الاستغفار مع المغفرة، والتوبة مع يعني
3: واسأله إنه كان مجيبا.
2: نعم نعم
3: صحيح. قال واستغفره إنه كان توابا، ففهم من ذلك أن الآية فيها إيجاز بالاحتباك. كيف؟ دل بالأمر بالاستغفار على الأمر بالتوبة، وبتعليل الأمر بالتوبة على تعليل الأمر بالاستغفار. كيف؟ وكأن الآية محتبكة من جملة طويلة مكونة من العناصر الأربعة، يعني فسبح بحمد ربك واستغفره وتب إليه إنه كان توابا غفارا، أو إنه كان توابا غفورا. وهنا نستحضر المعنى الباطني الذي سأل عنه سيدنا عمر جلساءه. ولماذا سأل؟ لأنه أراد أن يريهم علم ابن عباس على صغر سنه. فقال سيدنا عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا؟ فسكت بعضهم ولم يقل شيئا. خلي بال حضرتك، عمر يجتمع مع أهل الشورى، يعني كبار المهاجرين
2: وكبار الأنصار،
3: الله ينور عليك. فسكت بعضهم ولم يقل شيئا، يعني الآية واضحة، الصورة واضحة، مش محتاجة شرح. وقال آخرون: أمرنا الله عز وجل إذا نصرنا وفتح علينا أن نسبح بحمده وأن نستغفره. قال ابن عمر: هكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: ما تقول؟ قال: هذا آجل النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه به ربه، إذا جاء نصر الله والفتح فهذه علامة اقتراب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر.
2: نعم.
3: إنه كان
2: توابا،
3: فكانت مناسبة جدا، وكان فيها هذا التأويل الذي قد لا يرد على من يتمسكون بالظواهر. لا، فيه هنا تأويل لطيف خفي.
2: نعم.
3: والقرآن يريد أن يحرك عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا وعواطفنا حتى نتدبر ولو كان من عند غير الله
2: لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
3: لا يأتون بمثله هكذا بهذا الإطلاق، ومن أراد أن يأتي بمثله فليتفضل.
2: نعم.
3: يعني الأمر مفتوح،
2: متاح يعني.
3: الأمر متاح. آخر ما أريد أن أشير إليه، أسماء المولى سبحانه وتعالى مع صفاته تنقسم إلى ثلاثة أقسام وكلها حسنى: الأسماء التي تدل على الجمال، والأسماء التي تدل على العظمة، والأسماء التي تدل على الجلال. هنا الأسماء ممحضة للجمال: التواب، الرحيم، اللطيف، الغفور. ومع ذلك فقد أشار سبحانه وتعالى إلى العظمة في قوله: فسبح. هذه عظمة. بحمد ربك، هذا جمال. واستغفر، هذا جلال، لأننا أجل المولى عز وجل فأستغفره.
2: وإذا طلب الاستغفار فإنما يطلبه من عظيم يعني.
3: بالضبط. ثم يقول لي: وهذا الاستغفار بإذن الله عز وجل مقبول، لأن الله عز وجل تواب، يعني يحب أن يتوب على عبده. فالتوبة ليست فعل العبد، إنما هي إرادة الرب يتحرك لها قلب العبد فيتوب، فيتوب المولى عز وجل. ولذلك قال: ثم تاب عليهم
2: ليتوب.
3: فقوله تبارك وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوب، وهذه الآية وإن كان لها سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ تبقى مفتوحة. فهذه بعض التجليات في هذه الآية التي فتحها لنا سيدنا عبد الله بن عباس، وقال له عمر: والله ما أعلم منها إلا ما قلت. فكف كبار المهاجرين والأنصار عن الهمهمة التي كان يسمعها عمر في مجلسه: ما بال عمر يدخل هذا الصبي ولنا أولاد في مثل عمره، رضي الله عن الجميع.
2: في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد صالحين، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة المنيا، والأستاذ في كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة هود يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

أخذ الذين ظلموا الصيحة

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
3: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: استمعنا إلى أذكار المساء بصوت الزميل السيد صالح، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة واحدة، غير أن المؤذن كان إذا قال قد قامت الصلاة قال قد قامت الصلاة مرتين. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في 10 فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلينا، فأذنوا فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بهؤلاء الفتيان، فقال: أذنوا، فأذنوا فكنت أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هذا الذي سمعت صوته، اذهب فأذن لأهل مكة، فمسح على ناصيته وقال: قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم ارجع فاشهد أن لا إله إلا الله مرتين، واشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أسمعت؟ قال: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وفي رواية قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، فمسح بمقدم رأسي وقال: قل الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى الأمسية الدينية ومسجلة من مسجد الإمام علي زين العابدين بالقاهرة. تستمعون إلى تلاوة للقارئ الشيخ عيد أبو عشرة، وإلى كلمة من فضيلة الشيخ أحمد البهي إمام المسجد، والابتهال من المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد عمران.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أخوتنا في رحاب الإيمان، أذان المغرب بمشيئة الله تعالى يحل موعده في 6:30. أما الآن نبقى مع هذه التلاوة من سورة طه للقارئ الشيخ محمد عطية حسب.

له

الله.

وبنطلع على الناس.

مجموعه

Thank you.

عليك يا حاج.

ما

Bye-bye.

0: يحرمك يا حاج.
1: وما

عليك.

وأهو

Thank you.

وضمه.

قال رب اشرح لي صدري ويسر

Well,

قال رب اشرح لي صدري ويسر

الواحد برضه.

Mm-hmm.

عليه.

Thank you.

فليلقي

Thank you.

فليلقي

ان تمشي

انسان.

كيف قرر

فرجعنا.

وقتلت نفسا.

Thank you.

إن تمس

Mm-hmm.

0: صدق الله
1: العظيم. من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أذان المغرب.

والنور.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب. رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 47 دقيقة. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، من سورة محمد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.

0: من سورة محمد تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون، ترتيل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا ما يتيسر من سورة التوبة. الآن يقدم لها فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 43 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. قرأ قالون بهمز الياء هكذا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فيصير عنده مدا متصلا. وقرأ أيضا هو أذن بإسكان الذال هكذا: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. والإسكان على التخفيف. قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قرأ قالون نعف بياء مضمومة وفتح الفاء، وقرأ نعذب طائفة بتاء مضمومة وطائفة بالرفع هكذا: إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فتصير إن نعفو بنون العظمة، والفعل مبني للمعلوم. وقوله تعالى تعذب طائفة بالتاء مضمومة، فالفعل مبني للمجهول وطائفة على أنه نائب للفاعل، بمعنى أن الجملتين مبنيتان للمجهول. قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قرأ قالون بهمز الياء يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم من النبأ، ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى ولن تقاتلوا معي عدوا. قرأ قانون بإسكان العين وصلا ووقفا هكذا، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، فتكون قراءة قانون أي إسكانه في كلمة معي في الموضع الثاني دون الأول، لأن الموضع الأول مفتوح لكل من حفص وقالون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك

لهم، والله عليم بالظالمين.

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن يعف عن طائفة منكم

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

الْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. أَلَمْ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

كفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. صدق الله العظيم.
1: برواية قالون رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة التوبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمود عبدين. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: لازلنا نعيش مع الإمام الجويني، وذكرنا أنه نشأ في بيئة علمية.
2: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد كان الإمام الجويني في بيئة علم وزهد وورع وعلم من جانب آخر، فقد كان يعيش بين أبوين كريمين، وكان والده صاحب علم وتصانيف. لا أن الجانب الأهم والأبرز في أسرة الإمام الجويني، وهذا ما أود أن ألقي الضوء عليه الآن، هذا الجانب الأهم الذي كان له أكبر الأثر في شخصية الشيخ فيما بعد، فقد تربى من مصدر رزق حلال، فقد كان أبوه رضي الله عنه دائم البحث عن لقمة الحلال، كان يعمل في بداية حياته ناسخا بالأجرة، ينسخ الكتب ويكتب الكتب بيده.
1: نعم.
2: على ما في هذا من جهد عظيم، وعلى ما في هذا من انشغال ومهمة فيها من الصعوبة ما فيها، فكان لا يأكل إلا حلالا، فقد جمع الرجل جزءا من المال الحلال واشترى به جارية وأعتقها وتزوجها، وكان لا يطعمها إلا من حلال حتى كبرت، فلما كبرت أعتقها وتزوجها كما قلنا، فحملت بإمام الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. فلما حملت بإمام الحرمين وفي مدة حملها

0: كان لا يطعمها إلا الحلال، كأن الرجل كان ينظر بعين الغيب إلى مستقبل هذا الولد الذي ما زال جنينا في أحشاء أمه، كان يريد أن ينبته نباتا حسنا، كان يطبق حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرا من نتائجه، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فقد أراد أن ينبت ولده نباتا حقيقيا ونباتا صالحا، حتى ولد أبو المعالي. فلما ولد وأرضعته أمه أياما وشهور مرضت الأم، لما مرضت الأم احتاج الرضيع إلى من يرضعه، وهذه القصة حكاها الإمام الجويني بنفسه بعد أن صار عالما كبيرا يجلس للمناظرات ويجلس للتدريس وتربية الطلبة وتربية التلاميذ. في موقف من المواقف حدث للإمام الجويني لجلجة، كأنه تلجلج في الكلام، وكأنه يعني أوشك أن يغفى عليه رضي الله عنه. كان الإمام الغزالي من تلامذته يقبع تحت كرسيه، يجلس تحت رجليه يتعلم منه، فلاحظ هذا الملحظ على شيخه الجويني، رآه تلجلج مرة وكاد أن يغشى عليه أثناء الدرس مرة أخرى،
1: وهذا يعني لم يكن
0: معهودا
1: معتادا عليه.
0: ولم يكن معهودا، كان منطلقا رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى الغزالي هذا من شيخه قال لشيخه الجويني: ما سبب هذا يا مولانا؟ قال: يا بني لا شيء، قال: أقسمت عليك إلا أخبرتني. فقال الإمام الجويني لتلميذه: أما أنك قد أقسمت فاسمع الحكاية. مرضت أمي يوما وأنا طفل رضيع، فلزمت الفراش، فدخلت علينا زوجة جارنا، وكانت امرأة طيبة صالحة، فأخذت المرأة الجارة الطفل الرضيع فألقمته ثديها لتسكته، فدخل والد الإمام الجويني هذا العالم الورع صاحب التصانيف صاحب التقوى والديانة، فلما دخل الوالد وجد ولده في يعني يلتقم ثدي الجارة، فأخذه منها برفق ثم أشار إليها أن اخرجي، فلما خرجت حمل الغلام من قدميه رافعا إياه إلى أعلى وفمه إلى أسفل، وأخذ يرج الطفل الرضيع حتى سقط اللبن من فمه الذي رضعه من الجارة، والأم في فراشها تصرخ: يا رجل، يا عالم الزمان، لماذا تفعل هذا بولدنا؟ قال: سأخبرك. وأخذ يرج الطفل الرضيع حتى نزل اللبن من فمه. فلما فعل هذه الفعلة نظر إلى زوجته التي رباها من حلال قائلا لها: تدرين من هذه المرأة؟ قالت: هذه جارتنا. قال لها: تدرين ماذا يعمل زوجها؟ قالت: لا أدري. قال: زوجها يعمل تاجرا في السوق، يبيع ويشتري السلع وهو يحلف على سلعته بالباطل لتروج، فإن رزقه فيه شبهة، فأنا أخشى أن يكون اللبن من نتاج مال جاء من شبهة دخل جوف ولدي، ولا والله لا أحبه أن ينشأ على مال فيه شبهة.
1: يعني هنا فضيلة الدكتور نركز على أهمية تحري الحلال وارتباط الحلال بطلب العلم.
0: وارتباطه بنباهة الطالب، فإن الطالب النبيه الذي يحصل أكثر من غيره من أقرانه في طلب العلم لابد وأن يكون أكل من حلال. فقال الغزالي لشيخه: أما وقد خرج اللبن الحرام؟ ألم يرد الوالد ولده حتى خرج اللبن الذي فيه شبهة؟ فلما الإخفاء يا مولانا؟ ولما اللجلجة؟ فقال الجويني رحمه الله: ما أرى هذا إلا نتاج اللبن الذي علق في الأمعاء ولم يخرج، كأن للحرام نقمة تظل إلى أبد الآبدين وتظل إلى زمان طويل.
1: يعني ولعلنا دكتور محمود نتذكر ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه
0: نعم
1: لما شرب اللبن من غلامه، وبعدما شرب سأله عن مصدر هذا الشراب.
0: وكانت عادته رضي الله عنه أن يسأل قبل أن يأكل أو أن يشرب، فكان في هذه اللحظة شديد العطش أو الجوع، فألقمه الغلام هذا اللبن فشربه، فلما سأله عن مصدره قال: من كهانة تكهنتها في الجاهلية. فأبى الصديق رضي الله عنه أن تستقر شربة اللبن في جوفه وهي من مال فيه شبهة، فأسقط يده في فمه فتقيأ اللبن، مثل ما فعل الصديق فعل الجويني رضي الله عنه، ليتركوا لنا درسا عظيما نهمس به في أذن أولياء الأمور ونهمس به في أذن طلبات العلم الذين يريدون أن يحملوا مشعل الحضارة وأن ينوروا الطريق للناس في هذا العلم وهذا الدين العظيم. فكان هذا الدرس يا جماعة الخير أن تحروا الحلال. خرج الجويني علما مجددا للإسلام والمسلمين لما منحه الله واختارت له العناية الإلهية بيتا صالحا ومهدا نقيا يرعاه والده الإمام ابن الإمام، ويلحظه عمه المحدث الهمام العالم، وتكفله أم بالحلال المصفى. لأجل هذا خرج مجددا رضي الله عنه وأرضاه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمود عبدين من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، في حوالي 10:15 من مساء الليلة تستمعون إلى الأمسية الدينية، وهي مسجلة من مسجد الإمام علي زين العابدين بمدينة القاهرة. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ عيد أبو عشرة، وإلى كلمة من فضيلة الشيخ أحمد البهي إمام المسجد، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عماد عطية. أخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا منذ قليل إلى حلقة المجددون في الإسلام، واستمعنا فيها إلى كيف كان أبو الجويني يتحرى الحلال، حتى إنه رجه وهو صغير حينما التقم ثدي هذه السيدة، لأن زوجها كان يروج لسلعته بأيمان كثيرة. فهذا منطلق نأخذه لحياتنا، في ألا ندخل على أولادنا وعلى زوجاتنا وبيوتنا إلا اللقمة الحلال. فقد كان في أيام الصحابة رضوان الله عليهم من تقول لزوجها وهو ذاهب إلى عمله: تحرى الحلال، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. فيجب علينا إخوة الإيمان والإسلام أن نتحرى في رزقنا أن يكون من مصدر حلال، فهذا هو الأبقى، وهذا الذي يطرح الله سبحانه وتعالى فيه البركة، وهذا الذي يقيم الأولاد ويجعلهم على خط مستقيم في هذه الحياة. لأن الباب الحلال مهما كان قليلا في نظرك فهو كثير ببركة الله سبحانه وتعالى. واعلم أخي المسلم أن النفس لن تموت حتى تستوفي رزقها، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما نتحدث وكما نتكلم فإن الرزق يطلب أحدكم كما يطلبه الأجل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
4: ربي إذا

حياتهم. ربي إلهي

قدم المبتهل الشيخ ناصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. صلاة الفجر أذن بها بمشيئة الله تعالى في 25 دقيقة، وتشرق الشمس بإذن ربها قبل 6 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة آل عمران، يتلو علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران تلا علينا أرقال الشيخ راغب مصطفى غلوش إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، معكم في قراءتها تامر الجيوشي من هندسة الهواء، والدكتور علاء عرابي من أسرة المذيعين، وقد أعدتها لنا الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن من السهل أن تكتشف خطأ غيرك وأن تعرف موضع تقصيره وأن تقول له كان ينبغي أن تفعل وكان عليك ألا تفعل، لكن الأصعب أن تجلس مع نفسك جلسة صدق لا تجاملها فيها ولا تبحث لها عن الأعذار ولا تحمل أخطاءها على الظروف والناس. فكثير من الناس يريدون إصلاح ما حولهم بينما يحتاجون أولا إلى إصلاح ما بداخلهم. حول هذه المعاني نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان ابدأ بنفسك، جاء فيه إن الله سبحانه لم يجعل التغيير الحقيقي مجرد أمنية، وإنما ربطه بما يحدث في داخل الإنسان، فقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان الذي يريد أن يصلح حياته عليه أن يبدأ من موضع لا يستطيع أحد أن يصل إليه سواه نفسه، والنفس تحتاج إلى مجاهدة لأنها بين ما يرضي الله وما تميل إليه أهواؤها، فقد ترغب في الانتقام بينما المطلوب العفو، وقد تريد أن تتكلم بينما الحكمة في الصمت، وقد تميل إلى الراحة بينما الواجب يحتاج إلى جهد، وقد تحب أن ترى عيوب الآخرين حتى تنسى عيوبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فتأمل، المجاهدة ليست فقط في مواجهة عدو ظاهر، وإنما هناك معركة أخرى يعيشها الإنسان كل يوم، معركة بين ما تهواه نفسه وما يرضي ربه. أن تغضب ثم تملك غضبك، أن تستطيع الرد ثم تختار الكلمة الطيبة، أن تعرض عليك المعصية في الخفاء فتتذكر أن الله يراك، أن تخطئ في حق إنسان فلا يحملك الكبر على المكابرة بل يدفعك الإيمان إلى الاعتذار ورد الحق. هذه هي المجاهدة في صورتها الحقيقية، أن تنتصر على نفسك عندما تدفعك إلى ما لا يرضي الله. لكن كيف يعرف الإنسان ما يحتاج إلى مجاهدته؟ يعرف بالمحاسبة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إنها دعوة إلى أن ينظر الإنسان في عمله قبل أن يعرض عليه وأن يسأل نفسه ماذا قدمت لغدي من صلاة وصدق وبر، ماذا قدمت من حقوق للناس، وماذا تركت وراء ظهري من ظلم أو أذى أو كلمة جارحة أو ذنب أخفيته عن الناس ولم يخفى على الله. والمحاسبة الصادقة لا تعني أنه يعيش الإنسان أسيرا للوم نفسه، وإنما أن يعرف موضع الخلل ليبدأ الإصلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالعاقل ليس من لا يخطئ، فالخطأ من طبيعة البشر، وإنما العاقل من لا يسمح لخطئه أن يتحول إلى طبع، ولا لذنبه أن يتحول إلى عادة، ولا لعيبه أن يتحول إلى شيء يدافع عنه بدل أن يعالجه. وقد تكون مجاهدة النفس في أمر يراه الناس صغيرة لكنه عند الله عظيم، كأن تمنع لسانك من الغيبة، وأن تكف يدك عن أذى إنسان، وأن تؤدي عملك بإتقان وإن لم يراقبك أحد، وأن تحفظ سرا اؤتمنت عليه، وأن تفرح لخير أصاب غيرك بدل أن تبحث عن سبب يقلل منه. فصلاح النفس لا يظهر في الكلمات التي يقولها الإنسان عن نفسه، وإنما يظهر عندما تأتي اللحظة التي يستطيع فيها أن يفعل الخطأ ثم يختار الصواب.
0: الله ربي للهدى.

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة فضيلة السعي في قضاء حوائج الناس. إن السعي في حوائج الناس وإدخال السرور عليهم من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. نريد أن نتعرف على هذا المعنى ضيفنا الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل تفريج الكرب عن المكروبين، ومعاونة المحتاجين، والتيسير على المعسرين. وهذا العمل العظيم يوفق الله تعالى له من يحب من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع إليهم الناس في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله تعالى. وهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات، فقال: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة.
4: أستاذنا، ما جزاء من يفعل ذلك ويسعى في قضاء حوائج الناس؟
6: لقد وعد الله تعالى الساعين في حوائج الناس وتفريج كربهم وإدخال السرور عليهم بعظيم الجزاء وجزيل الثواب، من ذلك دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. ومنها غفران الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم، وهي كذلك سبب لبقاء النعمة على صاحبها. ومن لم يقم في السعي على حوائج الناس بنعم الله عليه زالت عنه تلك النعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها انتزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لجابر بن عبد الله: يا جابر، قوام الدنيا بأربعة: عالم عامل بعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه. يا جابر، من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام فيها لله بما يجب عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها لله بما يجب عرضها للزوال والفناء.
4: ضيفنا الكريم، الجزاء من جنس العمل، نريد أن نتحدث عن هذا المعنى في ضوء حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: لقد علمنا الإسلام في القرآن الكريم والسنة المشرفة أن الجزاء من جنس العمل. قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، وقال في آية أخرى: نسوا الله فنسيهم. وكذلك تردد هذا المعنى في كثير من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها في هذا الموضوع الذي نتحدث فيه: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي رواية: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه. والفرق بين التفريج والتنفيس أن التنفيس هو تخفيف الكرب لا إزالته، أما التفريج فهو إزالة الكربة بالكلية، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء التنفيس التنفيس. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا حديث عظيم جليل جامع لعدد من القواعد والآداب، وهي تتجمع في بؤرة دلالية واحدة هي القاعدة التي بدأنا بها الكلام، أن الجزاء من جنس العمل، فإن الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، ومعنى تنفيسها تخفيفها، مأخوذ من تنفيس الخناق أي إرخاؤه حتى يمكن التنفس. والتفريج كما قلنا هو إزالتها كلية. وقد خرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. وعن ابن مسعود قال: يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، وأظمأ ما كانوا قط، وأنصب أي أتعب ما كانوا قط. فمن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن عفى لله أعفاه الله. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الأخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فترتنا إخوة الإيمان مستمرة حتى 11 بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل تامر الجيوشي من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وقد سعد بكم الزميل دكتور علاء عرابي في الفترة الإذاعية السابقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو من سورة الفتح.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

ولله ملك

قبل فسيقولون بل تحسدوننا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 83 من سورة الكهف.
3: وسورة الكهف سورة مكية، آياتها 110 آيات، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 18.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 83 من هذه السورة الكريمة، سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله.

0: وسنقول له من أمرنا يسرا
1: وسنقول له من أمرنا يسرا

0: عظيم.
1: إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام نصل إلى الآية 93 من سورة الكهف، وغدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم بقية قصة ذي القرنين التي بدأت في تلاوة هذه الحلقة إن شاء الله.
0: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. ذي القرنين،
1: وهو ملك صالح أعطي العلم والحكمة
0: سبب
1: علما وطريقا يوصله إليه،
0: فأتبع سبب
1: سلك طريقا يوصله إلى المغرب، تغرب في عين بحسب رأي العين.
0: أما كلمة حمئة
1: ذات حمأة وهو الطين الأسود،
0: حسنى
1: هو الدعوة إلى الحق والهدى،
0: عذابا نكرا
1: منكرا فظيعا،
0: سترا
1: ساترا من اللباس والبناء،
0: خبرا
1: علما شاملا،
0: السدين
1: هما جبلان. إخوة الإيمان والإسلام نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وغدا إن شاء الله نستكمل مع حضراتكم تلاوة أخرى من سورة الكهف. فحتى نلتقي وإياكم نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى الدع في قوله تعالى في سورة الطور: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا؟ وماذا يقال لأهل النار يوم القيامة؟ وما نوع الاستفهام في قوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. معنى الدع في قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع معناه الدفع الشديد العنيف، أي في يوم القيامة يدفعون إلى جهنم دفعا عنيفا، بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم إلى أقدامهم، فيدفعون إلى النار دفعا على وجوههم، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. والقائلون لهم هنا في هذا اليوم هم زبانية النار، يقولون لهم ذلك القول على سبيل التهكم والسخرية. ثم بعد هذا جاء قوله تعالى: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ هذا استفهام قصد به التوبيخ والتهكم بهؤلاء، أي هذه النار أنتم الآن ترونها بأعينكم، هل أصبحت حقيقة كما وعدكم ربكم سبحانه وتعالى وعدكم رسولكم، أم أنها سحر؟ ثم بعد ذلك قال ربنا: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي ادخلوا النار وقاسوا حرها وقاسوا شدائدها وذوقوا حرها، ففعلوا ما شئتم من الصبر وعدمه، وسواء أصبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا، فلا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها. والأمران الصبر وعدمه سواء عليكم في عدم النفع، إذ كل لا يدفع العذاب ولا يخففه، وإنما تلاقون اليوم في الآخرة جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا. وقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، تعليل للاستواء، فإن الجزاء لما كان محتوم الوقوع لسبق الوعيد به وقضائه سبحانه وتعالى إياه بمقتضى عدله، كما قال ربنا: ولا يظلم ربك أحدا، كان الصبر وعدمه مستويين في عدم النفع. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى المصحف المرتل برواية ورش للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل من الآية 24 من سورة الطور وحتى الآية 55 من سورة القمر، ويقدم لهذه التلاوة برواية ورش الأستاذ الدكتور عبد الكريم صالح.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 24 من سورة الطور إلى ختام سورة القمر، وفيما يلي بيان بعض القراءات سورة الطور. قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قرأ ورش: ندعوه أنه بفتح الهمزة على التعليل، أي لأنه هو، وقراءة كسر الهمزة على الاستئناف والابتداء، وإن حرف للتأكيد، وفي القراءتين معنى التأكيد أن الله بر رحيم، فيقرأ هكذا:

0: الرحيم. قوله تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قرأ ورش: المسيطرون بالصاد الخالصة، ولا يخفى ترقيق الراء في المسيطرون والصاد والسين والإشمام في هذه الكلمة، كلها لغات للعرب. والمسيطرون الأرباب المتسلطون، فيقرأ هكذا: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قرأ ورش: فيه يصعقون بفتح الياء مبنيا للفاعل، ويصعقون بالفتح يموتون، ويصعقون بضم الياء يهلكون، والصعق العذاب، وهو عند النفخة الأولى أو يوم القيامة. فيقرأ هكذا: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. سورة النجم. قوله تعالى: وأنه أهلك عادن الأولى. قرأ ورش: بنقل همزة لولا إلى اللام قبلها، وحذف الهمزة مع إضغام تنوين عادا في لام الأولى مع تقليل الأولى. وهذا من باب التخفيف، وهي لغات للعرب. فيقرأ هكذا: وأنه أهلك عاد الأولى. قوله تعالى: وثمود فما أبقى. قرأ ورش: وثمودا فما أبقى، بتنوين ثمودا مع الإخفاء، ووجه التنوين وعدمه مبني على صرف هذه الكلمة وعدم صرفها، فصرفها على أنها اسم للأب أو الحي، والأصل في الأسماء الصرف، ولا تمنع منه إلا لعلة، وعدم صرفها على أنها اسم للقبيلة. سورة القمر. في هذه السورة قراءات أصولية كثيرة، منها الداع في موضعين، ونذر في ستة مواضع. قرأها ورش بإثبات الياء وصلا، ومنها أيضا: ألقي الذكر عليه من بيننا، فله تسهيل الهمزة الثانية، وله في كلمة الذكر ترقيق الراء، إلى غير ذلك من الأحكام التي ستظهر أثناء التلاوة. وأنبه المستمع الكريم إلى أن قوله تعالى: من الحق شيئا في سورة النجم، لا يعده المدني الأخير رأس آية وعليه فليس معدودا لورش. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت

هذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم

يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر؟

فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى.

كاذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترطير مبارك برواية ورش للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رتل من الآية 24 من سورة الطور إلى الآية 55 من سورة القمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذا الحديث مع الدكتور محمد المدني بعنوان الحث على التعاون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في الحث على التعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا أجمع كلام وأخصر كلام يمكن أن يقال في التعاون، الذي هو ركن من أركان الاجتماع السليم الذي تصلح عليه الأمم، وقد أوجبه القرآن الكريم إيجابا دينيا كما يوجب الفرائض، لأن الله يعلم أنه أساس ضروري لكل خير وصلاح، وأن التهاون فيه والتراخي عنه مبعث لكل فساد وسبب لكل ضعف تصاب به الأمم. وقد جاء هذا الهدى الاجتماعي القرآني في ثلاث جمل. فالجملة الأولى أمر بالتعاون وبيان لما يكون في نطاقه هذا التعاون، وذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فالتعاون هو ضم الجهد إلى الجهد، وأن يتبادل الناس فيما بينهم المعونة التي يبذلها بعضهم لبعض. ولا شك أن جهود الأفراد محدودة، وأن الفرد الواحد مهما بلغت قوته ومهما كان له من المواهب والصفات لا يستغني عن معونة غيره في كل الأوقات وفي كل الأعمال. فلا بد إذن من أن ينضم إليه من يقويه بجهده ويؤازره بعمله وسعيه. ومن هنا كان الأمر بالتعاون هداية قرآنية لأصل اجتماعي أساسي لا غنى عنه للناس. وقد بيّنت هذه الجملة ما فيه يكون التعاون، إذ تقول: على البر والتقوى، وهما لفظان واضحان يدرك معنى كل منهما بالفطرة. فالبر هو كل ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب من الإيمان والأخلاق والآداب والأعمال. والتقوى هي اتقاء كل ما يضر بصاحبه من عقيدة فاسدة أو سلوك سيء أو عمل غير صالح. والتعاون إنما يكون في هذا النطاق، وهو يشمل كل أركان الحياة السعيدة. فالناس بخير ما تعاونوا على تثبيت دعائم الإيمان والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، والناس بخير ما تعاونوا على العمل المثمر المجدي الذي ينفع الناس ويعلي شأن الوطن، والناس بخير ما تعاونوا على اتقاء أسباب الضرر والفساد. وكل مؤمن مطالب بأن يكون له من ذلك قسطه وما يسهم به في بناء أمته وإسعاد مجتمعه. يطلب ذلك من الزراع ومن الصناع ومن التجار ومن الجنود ومن الأساتذة ومن التلاميذ والطلاب، وعلى الجملة من كل مسؤول يتوجه إليه خطاب الله تعالى بالتكليف ويكون راعيا في شأن من الشؤون. وكلكم راع وكلكم مسؤول. والجملة الثانية نهي عن التعاون في نطاق الإثم والعدوان، وهي قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنما جيء بها بعد الجملة الأولى حرصا على تحديد نطاق التعاون إيجابا وسلبا، حتى يتضح لكل إنسان ما فيه يجب التعاون وما فيه يحرم التعاون. والإثم والعدوان هما أيضا لفظان واضحان يدركهما كل إنسان. فالإثم هو كل فعل أو اعتقاد أو خلق تحس في نفسك أنه سوء وباطل، أو يتردد في صدرك أنه شيء مشتبه فيه ليس بصاف ولا نقي. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وذلك جامع لكل ما لا يرضاه الله. أما العدوان فهو تجاوز حدود الشرع والعرف في المعاملة، والخروج على مقتضى العدل في أي شيء. والناس منهيون عن التعاون والتآزر في الإثم والعدوان، فلا يجوز التآمر والتبييت، ولا يجوز التعاون على إفساد الأسواق بالاحتكار أو إغلاء الأسعار، ولا يجوز لأحد أن يعطي الرشوة أو يأخذها ليستعين أو يعين على سلب ما ليس له بحق، وهكذا. أما الجملة الثالثة والأخيرة فهي أمر بتقوى الله وتحذير من عقابه، وقد جيء بها بعد الأمر والنهي السابقين لتفيد المؤمنين بأن الأمر في شأن التعاون سلبا وإيجابا هو خاضع لرقابة الله ذي العقاب الشديد.
1: بعنوان الحث على التعاون كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الحديث من فضيلة الدكتور محمد محمد المدني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
4: بريد الإسلام،
3: قبس من نور النبوة،
5: حقائق
6: الدين
7: من تراثنا الإذاعي.
8: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل
9: أول من هذا الرحاب الطاهر
10: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
11: من تراثنا الإذاعي برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم نبحر معكم في مرافق الماضي الجميل لنستخرج لآلئ الميكروفون ونوادر التسجيلات التي شكلت وعي الأمة. وفي هذه الليلة اخترنا لكم سهرة إذاعية خاصة ونادرة تحمل عنوانا يفيض بالإنسانية والعدالة، قيود لها حقوق. وما كان لقضية دقيقة كهذه أن تطرح إلا بعمق ومسؤولية، لذا تأتيكم هذه السهرة بقلم وصوت لقامة كبيرة علمية وإعلامية، هي الدكتورة هاجر سعد الدين، رئيسة شبكة القرآن الكريم الأسبق. الدكتورة هاجر سعد الدين جمعت بين رصانة الإعلام وعمق الفقه، وهي الحاصلة على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي بمرتبة الشرف الأولى، وصاحبة البرنامج الأشهر موسوعة الفقه الإسلامي. ومن هذا المنطلق الفقهي الراسخ تأخذنا الدكتورة هاجر سعد الدين في رحلة لتأصيل حقوق الأسير. مستمعينا الكرام، إن قضية الأسرى والمعتقلين ليست وليدة الساعة، بل هي جرح إنساني ممتد. فبينما يقف العالم مذهولا أمام بشاعة الانتهاكات الحديثة كما جرى في عتمة سجن أبو غريب في عام 2004 من فظائع عرت شعارات الديمقراطية الزائفة، وما تعرض له أسران البواسل من الجيش المصري ورجال المقاومة على يد الكيان الصهيوني من تنكيل وتعذيب، ولعل خير شاهد هو البطل المناضل محمود سليمان السوركة. إخوة الإيمان والإسلام، والمناضل محمود سليمان السوركة ابن قبيلة السوركة الذي ولد في قلب سيناء، تصاعدت عملياته حتى نفذ عملية نوعية ضخمة استهدفت حافلة للكيان الصهيوني تقل 52 ضابطا وجنديا بعد تخطيط دام 3 سنوات، واختبأ في بالوعة المجاري وربط الألغام بحبل ليفجر الحافلة في الوقت المناسب، لكن فقدانه لحذائه أثناء الانسحاب قاد الاحتلال لتعقبه والقبض عليه بعد 10 أيام فقط من زواجه. وخلال التحقيق تعرض لتعذيب وحشي، وشارك في ذلك مسؤولون كبار مثل إيهود باراك، حيث أجريت له عمليات جراحية قصرية وسرقت أجزاء من جسده، كما استخدموا العديد من وسائل التعذيب، لكنه قاوم بصمود أسطوري. وقد نفذ محمود سليمان السوركة ما يقرب من 21 عملية بطولية أدت لمقتل أكثر من 60 من جنود الاحتلال وتدمير مئات الآليات، ولذا حكم عليه بالسجن وعاش ما يقرب من 22 عاما في سجن الاحتلال الإسرائيلي. إخوة الإيمان والإسلام، في سهرة الليلة قيود لها حقوق نستمع إلى شهادات عدد من السادة العلماء حول المواثيق الدولية كاتفاقيات جنيف، وكيف شرعت للأسرى منظومة حقوقية تحفظ كرامتهم وآدميتهم. ورغم ذلك يبقى الإسلام بتشريعه الأوحد ممثلا لمنظومة عميقة تأخذ دائما بيد الأسير إلى بر الأمان. ومعنا من ضيوف هذه السهرة الدكتور أحمد الرشيدي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وشهادة المناضل محمود سليمان السوركة الذي أسر في سجون العدو الإسرائيلي، والدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعامر الزمالي المناضل والباحث في حقوق الإنسان. الآن إخوة الإيمان والإسلام أترككم مع هذه السهرة الخاصة.
1: قصدتك من كل الجهات

قيود لها حقوق، برنامج خاص عن حقوق الأسير، إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وساداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفل الإسلام حقوقا للإنسان منذ لحظة مولده. أهم هذه الحقوق حق الحرية، حقه في أن يعيش في أمن وأمان وسلام. فإن دعت الضرورة إلى الحرب لرد الاعتداء، فإن الإسلام في هذه الحالة يحفظ لغير المحاربين حقوقهم، ويشدد على عدم قتل النساء والأطفال والعجزة. فإن وقع أحد المحاربين في الأسر، فإن الإسلام يحفظ له حقوقه الإنسانية. وفي السيرة النبوية العطرة نماذج مضيئة لكيفية معاملة المسلمين لأسراهم في المعارك، حتى إن بعضهم أسلم لما رآه من حسن المعاملة. وإذا كان الأسر في أصل اللغة يعني التقييد، فإن الإسلام قد هذب هذا التقييد وجعله في إطار من الحقوق التي ينبغي مراعاتها. وكذلك وضعت القوانين الدولية للحفاظ على هذه الحقوق، لكن البون صار شاسعا بين هذا التنظيم المثالي لحقوق الأسير وبين ما قد نراه في عالمنا المعاصر. معا سيداتي وسادتي نسلط الضوء على حقوق الأسرى. وفي البداية نتعرف على من هو الأسير، وذلك مع الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
1: أسرى الحرب في الواقع هم جميع الأشخاص الذين يسوقهم سوء حظهم إلى أن يقعوا في قبضة القوات المعادية، سواء كنا نتحدث عن نزاع دولي أو حتى مع التطورات الحديثة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار النزاعات الداخلية. الملاحظ أن الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 1949 قد توسعت كثيرا في المظلة التي تشمل أسرى الحرب، فهي لم تقصرهم في الواقع على أفراد القوات المسلحة النظامية، وإنما توسعت وضمت عناصر أخرى كأفراد المقاومة. وإن كانت الاتفاقية في الواقع قد وضعت شروطا معينة لأفراد المقاومة المسلحة أو القوات غير النظامية، من هذه الشروط اشترطت أن يكون لأفراد المقاومة حتى ينطبق على أي فرد منهم وصف أسرى الحرب أن تكون لهم قيادة منظمة، وأن يحملون السلاح بشكل ظاهر، وأن يحترموا تقاليد الحرب وأعرافها، وأن تكون لهم شارة مميزة. في الواقع هذه الشروط بعضها ينظر إليه الآن على أنها شروط تعسفية، خاصة مع تطور فنون الحرب وآلياتها المختلفة. وبالتالي عندما ننظر إلى المسألة من منظور حقوق الإنسان نجد أن بعض هذه الشروط كحمل السلاح مثلا بشكل ظاهر قد تم التغاضي عنها إلى حد كبير. كذلك يصدق مفهوم أسرى الحرب على الأفراد المدنيين الذين يعملون في خدمة القوات المسلحة، كأولئك مثلا الذين يتعهدون بتوريد الأغذية أو مستلزمات معينة لأفراد القوات المسلحة، بل وحتى الأطقم الطبية ورجال الدين الذين قد يتصادف أو قد ترى بعض الدول أن يكونوا مصاحبين لأفراد قواتها المسلحة. أسير الحرب استقر العمل الدولي والاتفاقيات الدولية المعاصرة، وكما ذكرت على رأسها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 49 بشأن أسرى الحرب، استقر هذا العمل على أن يعترف لهم بطوائف عدة من الحقوق،

0: وكان لنا هذا اللقاء مع الأسير المصري الأستاذ محمود سليمان سلام السواركي الذي أسر في سجون إسرائيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمود سليمان سلام السواركي من ابناء العريش، مواليد العريش، المسكن العريش، جندي مصري في لواء 28 حرس وطني، وكنت مرقب رتبة عريف، وقمت بواجبي ساعة المعركة، ولما خلصت المعركة نزلت على وادي العريش إلى السليخانة تبعت القوات المسلحة، صليت المغرب ألا ونجاية مجنزرة ما فيها 16 جندي إسرائيلي، فنادوا على الجندي المصري قالوا له عاوز ما تشرب مية؟ قال لهم نعم. حط رجله على البنكيت الطريق وراحوا باخينه وكابين المية في الأرض. بعد كده أنا قمت عليهم ضربتهم بأربع كنابل في المنجزرة وتدمرت. روحت تاني من ليلة، رحت على المعسكرات الزخاير تبعنا، أحرقت كواد المعزر تبع كاف 52، أحرقت الزخيرة تبعتها اللي هي موجهة من الغام ومن أشياء تانية، ومن رحت البيارة المكع فيها زخيرة فجرتها، ومن رحت للزخيرة تبعت كاف 70 اللي هي بنزين نفط أحرقتن، ومن رحت إلى سكة الحديد فيها 28 فرقون قطر، رحت مولع في كل فرقونة يقولون بنزين، ورحت مولع فيها فجرت الزخيرة لخوف إنهم يستخدمون فيها. وواجبي قمت في مكان جنب العريش بزرع لغم وتدمر فيه 14 جندي، ومن تاني لغم فيه 4 ضباط وجندي سايقهم بالجيب، ومن 14 جندي كمان في سيارتهم، وناقل الجنود دمرت ما بعرفش عددهم قديه، وفي بير لحفن سيارة محملة بالزخيرة وفجرتها، ومن فجرت ناقل الدبابات جرار ناقل دبابتين وحطيت الغام وفجرتهم، وهم بيلموا في الأسرع المصريين باستثناء لما خلصت المعركة بيلموا في الجنود ودوهم على زاوية الطويل في قرية الطويل الحين اللي مسمية قرية الطويل ويحرقون الجنود. فأنا زرعت لهم على الطريق الرملية اللي هي لكاف 51، زرعت لهم الغام، تفجرت السيارة المجنزرة بما فيها وهرعوا، والناس اللي تعذبوا موجودين، اللي شافوا الحادث موجودين، اللي هو سليمان عيادة بصقر موجود الآن. وبعدها رحت في جبل لبني دمرت سيارة محملة من الزخيرة، وفي بير لحفن كمان سيارة محملة بالجنود، ومنه رحت لعدة سيارات احراقهم، و73 قمت بقطع الكهرباء في جبل لبني اللي هو مسمى كنف بغداد بودي للقنطرة، الطريق اللي مودي للقنطرة 61، فقطع الكبل عليهم ورجعت. والحمد لله 67 كان بلمون الجنود المصريين ويحرقوهم ويحفرونهم بالمندوزر في المعسكر اللي هو كنف بغداد عن جبل لبني ويحرقون الجنود وهم أحياء. فقمت بواجبي الحمد لله. يوم الأسر لما أسروني قمت دمرت تبيس، التبيس فيه 52 راكب محمل جاي من الجنطة.

البيت ولهم نزلين علينا من السلالم من الارض ومسكوني ودونا على المعتقل اللي هو كانت المحافظه تبعت العريش، كانوا ساكنين فيها المخابرات، قعدوا حققوا معي ما جابوش مني فايده، جابوا علي ناس من العزازمه من جيش، الجيش نفاني، العزازمه فيهم نفاني وفيهم قال هذا هو، فودونا على غزه، قعدت 75 يوم تحت التعذيب، تكسير اسنان، تمزيع عده، يعني كل ترى التعذيب فيه موجود، فحكموا علي 441 سنه، فرحت على سجن اشكلون، فقعدت في سجن اشكلون 22 سنه، المعامله زي الزفت مش كويسه، الاكل الشرب، قعدت في زنزانه 12 سنه وانا مفرد لوحدي، ما جيني غير الصراصير، جابوا لي واحد بناني قاعد عندي 5 سنين اللي هو اسمه جمال محروم، فروح من عندي بلغ السفارة المصرية في بيروت، الحكومة عرفتني فسعت وطلعتني، فلما طلعت لقيت بلادي عمار وعمار ياسينة وتحيا مصر

0: سيداتي وسادتي، ونتعرف معا على حقوق الأسير من الأستاذ الدكتور أحمد الرشيدي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
1: أسير الحرب استقر العمل الدولي والاتفاقيات الدولية المعاصرة، وكما ذكرت على رأسها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 49 بشأن أسر الحرب، استقر هذا العمل على أن يعترف لهم بطوائف عدة من الحقوق، وهذه الطوائف العدة العديدة من الحقوق يمكن تمييز بينها على النحو التالي: فهناك حقوق تثبت للأسير ساعة وقوعه في الأسر، هذه الحقوق تتمثل في الآتي: المحافظة على حياته وعدم استهداف حقه في الحياة، تقديم الخدمة العلاجية الواجبة له وعلى نحو فوري إن كانت هذه الخدمة ضرورية للإبقاء على حياته، أيضا عدم احتقاره أو الحط من كرامته. من هذه الحقوق أيضا نقل الأسرى إلى مناطق وراء مسرح العمليات العسكرية حتى لا يكونوا عرضة للضربات، وكذلك أيضا عدم جواز اتخاذهم دروعا بشرية. طائفة أخرى من الحقوق تثبت للأسير طيلة فترة بقائه في الأسر، من هذه الحقوق المعاملة الإنسانية الواجبة. هناك مجموعة من الحقوق يجب أن تثبت ويعترف بها لكل إنسان طبقا لقواعد القانون الدولي أيا كانت الحالة التي يكون عليها، وبصرف النظر عن أي اعتبار. مجموعة أخرى من الحقوق تتمثل في وجوب معاملة النساء معاملة خاصة وعدم جواز الجمع بين النساء والرجال في مكان واحد في مكان الأسر. كذلك يتصل بهذه الطائفة من الحقوق أيضا عدم جواز الضغط على الأسير أو ممارسة أي أساليب تعسفية أو تعذيبية للحصول منه على معلومات معينة أو انتزاع معلومات معينة، ومن حق الأسير ألا يجيب عن أي أسئلة تطرح عليه من جانب سلطات الدولة الحاجزة، اللهم إلا فقط فيما يتعلق باسمه ودرجته أو رتبته في قواته المسلحة، هذا فقط، وإنما من حقه أن يمتنع عن الإجابة عن أي أسئلة تتعلق مثلا بحجم التسليح الذي كانت عليه قواته أو نمط هذا التسليح أو مكان وجود هذه القوات وأماكن تمركزها أو غير ذلك من الأمور. من هذه الحقوق أيضا حق الأسير في الإفراج عنه، وهنا نجد أن الجهود الدولية تنشط حتى في أثناء استمرار العمليات العسكرية، تنشط في محاولة الإفراج عن الأسرى.

0: ونتعرف سيداتي وسادتي على موقف القانون الدولي تجاه انتهاك حقوق الأسرى من الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق وأستاذ القانون الدولي.
1: الأسير هو المقاتل الذي يترك السلاح إما جبرا عنه أو بإرادته ويصبح في قبضة العدو، وبالتالي تقع العديد من الالتزامات على عاتق الآسر له، أي الدولة الآسرة. وهذه الالتزامات استقرت في العرف الدولي وكانت مصادرها الأساسية في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية التي أرست العديد من المبادئ والأسس فيما يتعلق بأن تكون العمليات العسكرية أثناء الحرب عمليات إنسانية وليست مجرد عمليات هدفها الأساسي هو القتل. هذه الالتزامات التي كما قلت استقرت في العرف الدولي تأكدت بعد ذلك في الاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الثالثة التي وضعت في عام 1949 والتي استكملت بالبروتوكولين الأول والثاني في عام 1977. من مراجعة الأحكام التي تضمنتها هذه الوثائق الدولية وما استقر عليه العرف الدولي في هذا الخصوص يتضح أن الدولة الآسرة عليها العديد من الالتزامات تأتي من منطلق كفالة آدمية الأسير والحفاظ على كرامته، وهي التي تعد منطلقا أساسيا لما يطلق عليه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ولكن ينظر إلى هذه المسألة على أنها حقوق وحريات ينبغي كفالتها أثناء العمليات العسكرية. وهنا أحب أن أشير إلى أنه يدخل في إطار حالة الحرب حالة الاحتلال الحربي، بمعنى أن المقاتلين الذين يتم اعتقالهم أو القبض عليهم أثناء الاحتلال من قبل سلطات الاحتلال يجب معاملته كأسير، لأنه يدخل في حكم أسير الحرب، لأن حالة الحرب في حالة الاحتلال لم تنتهي. وبالتالي حين ننظر إلى الوضع في العراق فإنه ينبغي معاملة المقاتلين العراقيين الذين هم أفراد المقاومة الشعبية العراقية ضد سلطات أو قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني وغيرهما في العراق، هؤلاء يجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب. ومن هنا نجد أن الانتهاكات التي كثيرا ما ترتكب وللأسف الشديد ترتكب أثناء العمليات الحربية أثارت اشمئزاز الإنسانية والبشرية، ولذلك جاء البروتوكول الأول لعام 1977 المكمل لاتفاقية جنيف التي وضعت عام 49 ونص صراحة على اعتبار هذه الانتهاكات جرائم حرب. ومعنى اعتبارها جرائم حرب أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وأنه يتعين توقيع أشد العقوبات في مواجهة من قام بارتكابها، إضافة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي تم إقراره في روما عام 1998 ودخل حيز النفاذ في أول يوليو عام 2002 نص صراحة على أن انتهاكات اتفاقيات جنيف والبروتوكولات المكملة لها والأعراف الدولية أثناء الحرب بما فيها معاملة الأسير تعد جرائم حرب تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية. أؤكد هنا مرة أخرى على أن هذه الجرائم كما ورد في اتفاقية دولية أقرتها الأمم المتحدة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، اتفاقية تؤكد على عدم تقادم هذه الجرائم، بمعنى أنه مهما طال عليها الزمن فإن هذه الجرائم يجب محاكمة من ارتكبها محاكمة جنائية دولية.

0: سيداتي وسادتي، ونتحدث عن موقف الشريعة الإسلامية من الأسير مع الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
1: الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالحرب والسلام وضعت منذ البداية مجموعة من القواعد، وهذه القواعد هي قواعد آمرة على الأفراد من المسلمين وعلى الدولة الإسلامية التزامها بالضرورة، لأنها جزء من الأحكام الشرعية الإسلامية الآمرة، وآيات قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية أيضا متعددة تناولت هذا الموضوع بالتفصيل، وربما الأقدر بأن نعرضه على المستمع هو تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الحقوق. لنرى أن الأسير كان يعامل منذ البداية على أنه إنسان، الأسير الذي كان يقتل هو وأسرته وذريته في الدولة الرومانية أصبح في نطاق الإسلام تحمى حقوقه، تحمى حرياته، ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقا للنص القرآني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. ولذلك في أسرى بدر كان المسلمون يتسابقون في إطعام الأسرى، بل إنهم كانوا يقدمون لهم أجود ما عندهم بينما كانوا يكتفونهم بالزاد القليل، تطبيقا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنصوص القرآنية. الحماية هنا كانت حماية عامة ومكفولة، تبدأ من أقل الحقوق إلى أكبر الحقوق. وأيضا حتى حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفضل بالمن على الأسرى وليس الفداء، والفداء لم يكن فداء بالمال فقط، وإنما بكل ما يقوم بمال. ونحن نعلم في أسرى بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم الأسير بعض أفراد المسلمين، ويكون ذلك تقويم بمال لما يأخذه ويطلق سراحه على هذا الأساس. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء ابن أسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا وسأل الرسول كيف يعامله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنمن عليك، وترتب على هذا المن أن دخل ابن أسال وقومه إلى الإسلام، و منعوا أعداء الرسول من أهل مكة أن يأخذوا حبة حنطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قوم ابن أسال، الأمر الذي أدى إلى أنهم لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لقد حرمنا الحنطة والقمح وغيره. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لابن أسال أن يرسل إليهم، حتى في فترة المعركة الرسول لم يريد أن يقيم لهم حصارا اقتصاديا على الرغم من أنهم حاصروه في شعب أبي طالب كما نعلم جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحماية الأسرى منع تعذيبهم، وأيضا أعطاهم حق ليس موجودا الآن في القوانين الدولية، وهي أن تقوم المنظمات والدول التي لديها أسرى بتوفير لهم أن يؤدوا فروضهم الدينية، وأن يأخذوا قسطا من النوم، وأن يأخذوا قسطا من الراحة، وأن تفتح أمامهم وسائل الاتصال، وأن تفتح أمامهم وسائل المعرفة. كل ذلك جاء به الإسلام، وترتب على ذلك أن دخل عدد كبير من هؤلاء الأسرى إلى الإسلام. ونذكر في ذلك في غزوة بني المصطلق أن عدد كبير أسر، ومنهم كانت جويرية بنت الحارث، فجاء أبوها وكان رجلا عظيما في قومه، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني أفتدي ابنتي بأي مال تقدمه وبأي أمر أنت تريده. فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، وترتب على زواجه من جويرية أن أطلق 100 أسير من قومها، حتى قالت السيدة عائشة أم المؤمنين إن هذه المرأة أطلقت 100 أسير من قومها. هذه كلها مجموعة من القيم الإنسانية التي نشرها الإسلام، والتي طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، حتى حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لم يحول أهلها إلى أسرى، وإنما حينما دخلوا في نطاق الأسرى بأن استسلمت المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاءها فاتحا، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، أو اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا يدل على أنه أطلق الأسرى بغير فداء، وإنما منا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أراد أن يعاملهم ليس المعاملة الإنسانية فقط، وإنما معاملة من أسلموا، معاملة الإنسان الذي لم يرفع سلاحا، لم يقم بحرب. ولذلك نحن نقول إن الشريعة الإسلامية من خلال مصادرها الأولية القرآن والسنة وضعت حدودا دقيقة ووضعت قواعد صارمة لمعاملة الأسرى، تقوم على احترام إنسانية الأسرى، تقوم على توفير كافة الحقوق التي للأسرى، سواء كان حق المأكل، حق المشرب، حق النوم، حق العلم، حق الاتصال بأسرته وزويه، بل إن الأسير يستطيع أن يتقدم بشكوى إلى الحاكم المسلم، وكثيرا ما تقدم بعض الأسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الخليفة أبي بكر الصديق، تقدموا بما يمكن أن نسميه تظلمات من بعض المعاملات التي يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها، وتم التحقيق من خلال القاضي المسلم، وتمت معاقبة الذي يتجاوز حقوق الأسرى. بل إن عتبة ابن عامر حينما أرسل إلى أبي بكر الصديق جثة من قتل من غير من المحاربين إلى الخليفة ليبين له الانتصار، منعه وقال: إن الجثة ينبغي أن تدفن، وينبغي أن يكرم الإنسان، ويكفيكم في إبلاغي بالانتصار الرسالة والخبر، أي لا يمكن أن يكون هناك تمثيل بالجثث، أو أن يكون هناك عدم احترام لحقوق الأسرى الذين لا يساقوا الآن كأناسي، وإنما يعاملون معاملة وحشية كما نسمع من وسائل الإعلام المختلفة، بما يرفع على الأمة مسؤولية ضخمة جدا في حماية أبنائها الذين وقعوا أسرى، وأن تطالب المنظمات الدولية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتبر الأسير إنسانا، وكان المسلمون يتسابقون إلى تكريمه وإلى إطعامه، ويجعلون ذلك جزءا من القربة إلى الله في قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الإسلام وضع للأسير حقوقا ربما لا تستطيع البشرية الآن أن تصل إليها، لا على إطار التطبيق ولا على إطار التنظير.
2: تشبثت بالضوء الرحيم لعله يشد غريق النفس من بحرها الظميم.
0: عن دور منظمات الإغاثة الدولية لضحايا الحروب يحدثنا الأستاذ الدكتور عامر الزمالي، مستشار اللجنة الدولية لشؤون الشرق الأوسط والمغرب العربي بالقاهرة.
3: يسعدني أن أتحدث في هذا البرنامج المحترم جدا والهادف جدا، لا سيما أن الموضوع يتعلق بأمر من الأمور التي تشد الرأي العام العالمي في هذه الأيام بالذات، إن بسبب ما يحدث في العراق أو في فلسطين. الحقيقة أن اللجنة الدولية لصفتها هيئة من هيئات تعمل منذ نشأتها في أواسط القرن 19 على مساعدة ضحايا الحروب وحمايتهم من طغيان آثار الحرب وما تسببه من ويلات لهم ولعائلاتهم. وفيما يخص الأسرى فلا بد من التفرقة بين نوعين من الأسرى أو من الذين يفقدون حريتهم في النزاعات المسلحة. النوع الأول هو أسرى الحرب، وغالبا ما يتحدث الناس عن الأسرى هكذا دون تحديد. والنوع الثاني هو المعتقلون المدنيون. أسرى الحرب تحكمهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949، والمدنيون ومنهم المعتقلون تحكمهم اتفاقية جنيف الرابعة للعام ذاته. واتفاقية جنيف هي التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحة في العالم أجمع، وقد صادقت عليها جميع دول العالم دون استثناء، ومنها دول العالم العربي والعالم الإسلامي. على أساس اتفاقية جنيف الثالثة تساعد اللجنة الدولية وتحمي أسرى الحرب. وأضرب أمثلة على ذلك، تعلمون أن لجنة دولية يزور مندوبوها الأسرى في غوانتانامو، ويزورون الأسرى أسرى المغاربة في الصحراء الغربية، وقد زاروا آلاف وعشرات الآلاف من الأسرى في الحرب العراقية الإيرانية وفي الحرب الخليج الثانية وما بعدها وهكذا. فالحقيقة أنه كلما كان هنالك نزع مسلح ووقع أسرى إلا وبادرت اللجنة الدولية للاطلاع على شؤونهم وشجونهم وإلى مساعدتهم. المساعدة تتمثل خاصة في الزيارة التي تقوم بها مندوبو اللجنة الدولية لأسرى الحرب، ومن أشهر الأمثلة الحالية على ذلك هي زيارة اللجنة الدولية للرئيس العراقي السابق صدام حسين، وهذا مثال فقط أضربه وأسوقه لأني أعرف أن الرأي العام مهتم بهذا الموضوع أيما اهتمام، وكذلك الأسرى في غوانتانامو، وقد قدر لي أن أكون من بين المندوبين الذين زاروهم في رمضان من العام 2002. زيارة الأسرى هي حق من حقوق الأسرى الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، واللجنة الدولية يعمل مندوبها على الوصول إلى الأسرى أينما كانوا للتحدث معهم على انفراد دون رقيب، هذه شروط اللجنة، وللاطلاع على حالتهم الصحية ولتبادل الرسائل مع عائلاتهم. وفي هذا نحن نحقق هدفين، هدف الحماية القانونية للأسير وهدف المساعدة المادية إن اقتضى الأمر. أحيانا الأسير يكون يتمتع بالمأكل والملبس والسكن، وهذا من واجبات الدولة الحاجزة، لكنه قد لا يكون في مقابل ذلك يتمتع بالضمانات المعنوية، أي حرية المعتقد، ممارسة الشعائر والاتصال بعائلته وغير ذلك. فكل هذا تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة، واللجنة تعمل على تأمين تلك الحقوق المنصوص عليها بشكل كامل. كذلك إلى جانب الوصول إلى جميع الأسرى، تسجيل جميع الأسرى، تبادل المعلومات بينهم وبين عائلاتهم، لأن للعائلات الحق في الاطلاع على مصير الأسرى والمفقودين، ومن واجب اللجنة الدولية أن تلبي ما يتضمنه هذا الحق وما يدل عليه من مساع ومن أعمال لفائدة الأسرى، وهي تنقل الرسائل، فهي وسيط محايد بين الأسرى وبين عائلاتهم، علما بأن هذه الرسائل تخضع للرقابة الدولة الحاجزة ولرقابة الدولة الأصلية للأسير، لكنها تتضمن هذه الرسائل فقط أخبارا عائلية وأخبارا شخصية، بحث شخصية، ولا يحق لأي كان الاطلاع على ذلك إلا باستثناء العائلات، أي باستثناء المرسل المرسل إليه. كذلك الزيارة هذا شيء مهم جدا حتى نستطيع أن نتعرف على مصير الأسير، هذا في خلال الأسر. إذن بعبارة موجزة، شؤون الأسير، ما حياة الأسير، كرامة الأسير، شرف الأسير، هذا ما تهتم به اللجنة الدولية أثناء وجوده في الأسر، وتلفت عناية الدولة الحاجزة إلى كل خلل يعتبر العلاقة بين الدولة الحاجزة وبين وضع الأسير. بعد الانتهاء الأسر، اللجنة الدولية تقفل الملف. اللجنة الدولية تواكب مسيرة الأسير منذ وقوعه في الأسر إلى عودته إلى وطنه، وهي تتأكد من تلك العودة. أما إذا بقيت هنالك أمور عالقة حتى بعد الأسر، وخاصة إذا أراد الأسير الحصول على شهادة لمدة الأسر للاستظهار بها وتمكينه من حقوقه المدنية وغيرها أو الاقتصادية في بلاده، فاللجنة الدولية توفر له ذلك بناء على بنك المعلومات الذي تتوفر فيه كل المعطيات المتعلقة بالأسير من حيث وقت إيقافه وحجزه وحالته الصحية أثناء الأسر وغير ذلك. بالنسبة للمعتقلين المدنيين الوضع يختلف، لأن المدني لم يكن مقاتلا بالأساس، واعتقاله لأي سبب كان يجب أن يتم وفق القوانين المحلية، أي لا يحق للدولة الحاجزة أن تنقل المدني من بلاده إلى خارجها. ولذلك نحن حريصون جدا في فلسطين على أن لا يتم ترحيل السكان المدنيين حتى في إطار ملاحقات قضائية. الملاحقات القضائية جائزة في حالات الاحتلال، لكن وفق الشروط والضمانات القضائية. واللجنة تقريبا الشروط التي ذكرتها فيما يتعلق بأثر الحرب تنطبق أيضا على المعتقل المدني، مع فرقين جوهريين، وهو أن المعتقل المدني هو مدني بالأساس ويجب الإفراج عنه فور انتهاء الإجراءات الإدارية والقضائية، أما أسير الحرب فيمكن احتجازه حتى نهاية العمليات الحربية الفعلية. الفرق الثاني الجوهري الثاني هو أن الأسير أسير الحرب يمكن أو أن يعتقل خارج أو يعتقل خارج بلاد الدولة الحاجزة أو في مكان تختار الدولة الحاجزة وفق شروط اتفاقية جنيف، لكن المعتقل المدني لا يمكن احتجازه بأي حال خارج بلاده. وما تطبقه اللجنة الدولية من ضمانات على أسير الحرب تطبقه أيضا على المعتقل المدني من حيث الزيارات وتبادل الرسائل والاطمئنان على وضعه الصحي وحالته النفسية والبدنية إذا لزم الأمر. هذه فقط بعض الملاحظات. كذلك نتعاون في هذا الإطار مع السلطات المحلية، مع جمعيات كل بلاد العالم، فهي تساعدنا في نقل الرسائل، لأن الجمعيات الوطنية لها فروع في كافة تراب البلاد ونحن ليس لنا ذلك، ونتعاون في المجالات الإنسانية أيضا إذا ما التمست الأسر أمرا ما، ونحن بطبيعة الحال نوصل كل ما هو إنساني إلى الأسير وإلى أهله بالتعاون الوثيق كما قلت مع أيضا السلطات المعنية في البلاد التي نعمل فيها.

0: سيداتي وسادتي، هكذا نصل إلى نهاية البرنامج. وقانا الله سبحانه وتعالى شر الأسر، وأنعم علينا بحريتنا وحرية أوطاننا. شكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصدتك من كل الجهات.

قيود لها حقوق، برنامج خاص عن حقوق الأسير، إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

0: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة الخاصة التي قدمتها الدكتورة هاجر سعد الدين الحاصلة على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من كلية البنات بجامعة الأزهر، ثم الماجستير في الفقه بتقدير عام ممتاز. وموضوع رسالتها كان تحت عنوان فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما حصلت على درجة الدكتوراه في الفقه في عام 1990 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وكان موضوع رسالة حقوق الزوجة المادية والأدبية الناشئة عن عقد الزواج. من البرامج التي قدمتها عبر شبكة القرآن الكريم موسوعة الفقه الإسلامي فقه المرأة، فقه المرأة في رمضان، مسلمات حول الرسول، في ملكوت الله، بيت المقدس في موكب الزمان، المدينة المنورة في موكب الزمان، الكعبة المشرفة في موكب الزمان، والعديد من البرامج الإذاعية. في الختام، إخوة الإيمان والإسلام، أنقل لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. لازلنا معكم إخوة الإيمان، شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء، ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع حمزة محمد من الفيوم، يسأل فيها عن حكم قيام بعض التجار بتخزين البضائع وذلك لرفع الأسعار، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
6: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه آمين. وبعد، فإن هذا الذي يقوم به بعض التجار في إخفاء السلعة وتخزينها عن أيدي وطلب المستهلكين لرفع ثمنها واستغلال الأوقات الشديدة لبيعها بسعر أكثر من ثمنها الحقيقي ومن الربح المعقول فيها، هذا نوع من الاحتكار ونوع من أكل أموال الناس بالباطل ونوع من الغش الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه، حتى جعله يبعد صاحبه عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: من غش أو من غشنا فليس منا، والمحتكر ملعون، وهذا نوع من الاحتكار. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن هنا نقول إن هذا العمل الذي يقوم به بعض التجار عمل غير مشروع وعمل باطل، والمال العائد منه سحت، وهذا السحت حرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هناك من العلماء من قصر الاحتكار على المطعومات، يعني الأمور الضرورية، ولكن جمهور العلماء على أن الاحتكار في أي نوع من الأنواع التي تتطلبها الجماهير يعتبر احتكارا، والمحتكر ملعون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل علينا وعلى هؤلاء التجار أن نقوم بمقاومة ذلك الاحتكار، وأن نبلغ عن فاعل ذلك الجهات المسؤولة، وأن نسعى إلى مقاطعة هذه البضائع التي يحتكرها هؤلاء المحتكرون الغشاشون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على متاعب الحياة ومكابداتها، إنه ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع عبد الحكيم السيد من كفر الشيخ، يقول في هذه رسالة: هل الشهيد من مات في القتال فقط؟ كما يسأل عن منزلة الشهيد في الدنيا والآخرة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن العلماء قسموا الشهيد إلى أنواع، فهناك شهيد الدنيا والآخرة، وهناك شهيد الآخرة، وهناك شهيد الدنيا، وبينهم فروق قليلة ومنضبطة والحمد لله. فالشهيد عند الله الذي هو شهيد الدنيا والآخرة، الذي تشهد يعني قتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني قتل في المعركة، وهذا من أحكامه أنه لا يكفن ولا يغسل، وفي صلاة عليه خلاف، فهو شهيد، كل شيء شهد له بأنه إنسان عظيم، إنسان مؤمن، ضحى بحياته من أجل عقيدته. النوع الثاني، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهيد، فقال بعض أصحابه: الشهيد هو كذا وكذا، يعني عن النوع الأول. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليلون. الشهيد في أمتي، وهو ما نحن نسميه بشهيد الدنيا، ما مات في حادث من الأحداث، كأن تكون امرأة تضع وليدها فتفارق الحياة، أو أن يموت غريقا أو هدما، يعني يقع عليه سقف البيت والبيت وما إلى ذلك، هذا يعني إن شاء الله إن صبر أهله، وإن شاء الله سبحانه وتعالى له أجر مثل أجر الشهيد الأول مثله، لكنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويعامل معاملة عادية جدا، غير أن الثواب له ثواب كثير، لأنه مات في حادث شديد قد يحزن عليه أهله فيه، وهو أيضا تحمل يعني هذه الشدة، فالله سبحانه وتعالى يكافئه بالثواب الجزيل هذا، والله أعلى وأعلم.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ عبد السميع بيومي.
8: ربي أنت الحكيم.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن في رحاب هذه الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل عماد عطية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام علي زين العابدين، نلتقي بكم في هذه الأمسية الدينية المباركة، حيث يتجلى النور وتطمئن القلوب بذكر الله تعالى، ونستحضر في هذا المقام الطاهر قوله تعالى في محكم التنزيل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إخوة الإيمان، إن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شريعتنا السمحة مكانة عالية ومنزلة رفيعة، وجبت لهم بموجب الكتاب والسنة. نحبهم في الله ونحفظ فيهم وصية نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذكركم الله في أهل بيتي، حبا خالصا مستقيما يبتعد عن الجفاء ويبرأ من الغلو. ونحن إخوة الإيمان في هذه الليلة في ضيافة سليل بيت النبوة الإمام الجليل علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الإمام الذي كان عنوانا للتقوى ومنارة للعبادة والورع، حتى لقب بزين العابدين والسجاد لكثرة تهجده وسجوده لله. لقد جمع هذا الإمام العالم بين العلم الغزير والخلق الرفيع والسخاء الخفي، فقد كان ينفق على فقراء المدينة المنورة في سواد الليل دون أن يعرفه أحد، ولم يعلم ذلك إلا بعد وفاته، وعاش بجوارحه مستسلما لأمر الله تعالى، فحاز محبة المسلمين جميعا وثناء العلماء والأئمة من معاصريه ومن جاء بعدهم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحين يذكر الصالحون تتنزل الرحمات، وخير ما نبتدئ به أمسيتنا هذه كلام الله عز وجل، آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحسين.

الحرام واذكروه كما هداكم.

ثم أفيضوا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

والله سريع الحساب. واذكروا الله.

ولا تتبعوا خطوات الشيطان.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة، وكانت في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لكم من رحاب مسجد الإمام علي زين العابدين. إخوة الإيمان، ومن هدي هذا الكتاب العظيم نستلهم جانبا من مآثر سيدنا الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه. لقد كان قمة في العلم والفقه، جمع بين عمق الفهم والعمل، حتى قال عنه الإمام الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه ولا أفقه منه، فقد كان منارة علم تهتدي بها الأمة بعيدا عن الغلو. إخوة الإيمان، والآن مع هذه الكلمة لفضيلة الشيخ أحمد البهي من علماء الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين الذي جعل في خلقه آيات للعالمين، وفضل بعض الأزمنة على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، لحكمة يعلمها ورحمة يفيضها. ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من وطئ الثرى وأشرف من أظلته السماء، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار المنتجبين. أيها الإخوة في الله، الله عز وجل لما اصطفى من البشر أنبياءه ورسله اصطفى من الليالي أيضاً ليلة القدر، واصطفى من الشهور شهر رمضان، واصطفى من الأماكن أماكن هي بقاع مباركة كمكة والمدينة. ومن هذه البقاع المباركة أيضاً التي باركها الله عز وجل وكرمها وتجلت عليها أنوار الوحي وسارت فوقها أقدام الأنبياء، أرض مصر الحبيبة، تلك الأرض التي لم تكن يوماً مجرد وطن نسكن فيه، بل صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الإلهي في الأرض، بلد ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم تصريحاً، فقال سبحانه وتعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فكان الأمان وصفاً ملازماً لهذا البلد المبارك. ولم يقتصر الأمر في القرآن الكريم على ذكر مصر بعمومها فحسب، بل جاءت الإشارة في آيات الله تعالى إلى بعض معالمها وأجزاء من أرضها المباركة كأرض سيناء. هذه الأرض التي شهدت من التجليات الإلهية ما لم تشهده بقاع أخرى عديدة على وجه الأرض، أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. فقال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين. بل إن على هذه الأرض كلم الله عز وجل نبيه موسى تكليما، وعلى جبل الطور تلقى سيدنا موسى الألواح، وعلى أرضها تنزلت الوصايا. ولهذا ذكر جبل الطور في كتاب الله عز وجل نحو 10 مرات، بل إن هناك سورة كاملة سميت بسورة الطور، بدأها الله عز وجل بالقسم بهذا الجبل المبارك، فقال في كتابه في مطلع هذه السورة: والطور وكتاب مسطور. هذا الجبل الذي تجلى الله عز وجل له فجعله دكا، وخر موسى صعقا، حتى إن شجرا من أرض سيناء قد ذكر في كتاب الله عز وجل، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه الأرض التي مر بها سيدنا إبراهيم وإسماعيل، ومن قبلهم سيدنا إدريس عليه السلام، ومر بها سيدنا إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وعيسى ومريم عليهم جميعا سلام الله وتحياته وبركاته، ومر بها خاتم الأنبياء والمرسلين ليلة الإسراء والمعراج، فهي الأرض التي ازدحمت فيها مواكب الأنبياء جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان. أيها الإخوة الأحباب، من أعظم ما شرف الله عز وجل به مصرنا نهر النيل. هذا النهر الذي ذكر في كتاب الله مرتبطا بقصة سيدنا موسى عليه السلام حين أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. اليم هنا كما قال كثير من المفسرين، منهم الطاهر بن عاشور العلامة في التحرير والتنوير، أن اليم هنا هو نهر النيل. فكان النيل سبيل النجاة وطريق الحفظ الإلهي والجسر الذي عبر عليه سيدنا موسى عليه السلام من الخوف إلى الأمان. وجاءت السنة النبوية وأكدت شرف ومكانة هذا النهر العظيم. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: سيحان وجيحان والفرات والنيل أنهار من الجنة. وجاء في صحيح البخاري بسنده عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. ذكر القاضي عياض في تأويل هذا الكلام رأيين: أن الإيمان قد عم بلاد هذين النهرين، يقصد مصر والعراق، ببركة أن مادة هذه الأنهار من الجنة. وقال في الرأي الثاني أن أصل هذه المياه من الجنة، ولهذا قال الإمام الدمياطي الشافعي في إعانة الطالبين: والحاصل أن أفضل مياه الدنيا على الإطلاق ما نبع من بين أصابع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ماء زمزم، ثم ماء الكوثر، ثم نيل مصر، ثم سائر الأنهار. ولهذا قال التاج السبكي فيما حفظ عنه: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. أيها الإخوة الأحباب، مصر كانت حاضرة في قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو الذي أوصى بأهلها قبل فتحها بسنوات وقال: إنكم ستفتحون مصر فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. أما الرحم فلأن السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام كانت من هذه الأرض الطيبة، ومن نسل سيدنا إسماعيل جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطوبى لأرض خرجت منها هاجر عليها السلام، التي تركت بأمر الله عز وجل في واد غير ذي زرع، فثبتت وسعت بين الصفا والمروة، فجعل الله عز وجل سعيها شعيرة خالدة إلى يوم القيامة. طوبى لأرض كانت منها هاجر عليها السلام، طوبى لأرض ارتبط اسمها بتاريخ النبوة والرسالات، طوبى لأرض فيها أبناء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، طوبى لأرض فيها الإمام الحسين، طوبى لأرض نزور فيها سيدتنا السيدة زينب عليها سلام الله، طوبى لأرض في أرضها الإمام السجاد عليه سلام الله وتحياته، طوبى لأرض نسلم فيها على سيدتنا السيدة نفيسة. قل لمن يشكو بلاء قم إلى ساح النبي واسأل المولى بطاها، تحظى بالنور البهي، تحظى بالزهراء أما ليس يلقاها شقي. نادي سيدنا الإمام الحسين ونادي سيدتنا زينب، نادي على آل البيت الأكارم، نادي عليهم ببركة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يخيب من توسل إليه بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبهم وأن يقضي حوائجنا بهم. اللهم احفظ مصر وأهلها، واحفظ أرضها وسماءها ونيلها وشعبها، اللهم اجعلها أمناً أماناً، اجعلها يا رب مطمئنة وسعة واستقراراً، واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليماً كثيراً.
0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد البهي من علماء الأزهر الشريف، ونحن في هذه الأمسية الدينية المباركة التي ننقلها لكم من رحاب هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان قدوة في التضرع والمناجاة وعلما في أدب الدعاء، يقبل على ربه بقلب خاشع ولسان ذاكر، يسكب العبرات ويبتهل إلى الله بكلمات تهز القلوب وتستمطر الرحمات، حتى كان دعاؤه منارة للسالكين في طريق العبودية والابتهال. إخوة الإيمان، ومع ختام أمسيتنا لهذه الليلة مع الابتهال والدعاء وفضيلة الشيخ منتصر الأكرد.
2: يا خير خلق

رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَرْسَلَكَ اللَّهُ يَا نِعْمَةً مُسْدَاةً يَا رَحْمَةً مُهْدَاةً اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض

اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين.

يهجم الحب من عبد لمولاه. رباه رباه ما في الأرض من لغة تترجم الحب من عبد لمولاه.

ربي حبيبي إله الكون.

صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله

من غير اكتحال. سيدنا النبي كحيل الطرف من غير اكتحال، متوج بالمهابة والجلال. كحيل الطرف من غير اكتحال، متوج بالمهابة والجلال. فصيح النطق عذب في المقال. سيدنا النبي فصيح النطق عذب في المقال. جميل آخذ في الاعتدال. صلى الله سلم، صلى الله في التسبيح دوما في اشتغال. رسول الله في التسبيح دوما

خلقاً وخلقاً خلقاً وخلقاً خلقاً وخلقاً لم يخلق مثيلك في الرجال يا سيدنا النبي. خلقاً وخلقاً لم يخلق مثيلك في الرجال خلقاً وخلقاً لم يخلق

0: الخصال صلى الله
1: يا رب صل على النبي الهادي خير الورى وسيد الأسياد يا رب صل على النبي محمد واختم لنا بالخير والإسعاد. إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ منتصر الأكرد، وكانت في ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لكم من رحاب هذا المسجد المبارك مسجد سيدنا الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه عن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نسأل الله العلي القدير أن يجعل ما استمعنا إليه في ميزان حسناتنا، وأن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينشر السلام والأمن في ربوع الأمة الإسلامية. وحتى نلتقي بكم في أمسية دينية جديدة، لكم تحياتي وتحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ونجينا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحادية عشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، فترة إذاعية جديدة ممتدة حتى الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء ومسعد الجهري من أسرة المذيعين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

أخي المسلم، هل شعرت يوما وسط هذا الضجيج الهائل للدنيا وبين أسوار العمل والهموم بغربة تسري في ركن خفي من روحك، كأنك غريب في دار لم تعد تشبهك، تبحث عن مرفأ ترسو عليه سفينة قلبك المنهك المتعب، حين يشتد بالقلب وحشة الغفلة ويحاصره الإحساس بالتعب والتيه، يفتح القرآن الكريم طريق النور في سماء الصدر، يقول ربنا جل وعلا في آية تفيض طمأنينة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تأمل معي يا أخي، أقرب إليه من حبل الوريد، أي قرب هذا؟ لا يحتاج القرب إلى وسيط ولا إلى مسافة ولا إلى إذن بالدخول، هو سبحانه معك أينما كنت، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وحين تتأمل قوله تعالى في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، تدرك أن الله لم يقل لنبيه قل لهم إني قريب، بل تولى الإجابة بنفسه سبحانه بدون واسطة: فإني قريب. فما أعظم لطفه بنا وما أشد جهلنا حين نلجأ إلى سواه.

أخي المسلم، هل توقفت يوماً وأنت تبصر عاصفة من الهموم تحيط بك، فتساءلت في سرك: كيف يثبت العبد وكأن الجبال تحته، بينما يضطرب غيره من نسمة ريح؟ إنه اليقين، ذلك النور الذي يقذفه الله في قلب وليه فيرى به الغيب وكأنه رأي عين، ويوقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. تعالوا بنا نتنزه في بستان اليقين، لنغسل أدران القلق ونسقي أرواحنا برد التسليم. يا إخوة الإيمان، حين يتأمل القلب كلام الله تعالى يرى كيف يصنع اليقين في قلوب الأنبياء والصالحين. يقول ربنا جل وعلا واصفا حال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ومن معه في أشد لحظات المواجهة، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. تأمل يا أخي كلمة فزادهم إيمانا، التهديد لم يزدهم إلا ثباتا، لأن قلوبهم كانت معلقة بالحي الذي لا يموت.

قصدت بابك راجيا عفوا عفوا عفوا عفوا.

0: أخي المسلم حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مدرسة النبوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن اليقين هو درع المؤمن الحصين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بهذا الهدي تطمئن القلوب وتدرك أن الأمر كله بيد علام الغيوب.
1: شهدنا يقينا.

أخي المسلم، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. إذا كنت تحب أن يحترمك الناس فاحترمهم. إذا كنت تكره أن يذكرك أحد بسوء فلا تذكر الناس بسوء. إذا كنت تحب أن يعفو الناس عن أخطائك فاعف عن أخطائهم. إذا كنت تحب أن يساعدك الناس عند حاجتك فساعدهم عندما يحتاجون إليك. وهذه المعاني يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا واجعلهم قرة عين لنا، اجعل ذريتنا من أهل القرآن والإيمان، اللهم حبب إليهم الصلاة والقرآن والطاعات والأخلاق الحسنة، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزق الآباء والأمهات الحكمة والصبر وحسن التربية، اللهم اجعلنا قدوة صالحة لأبنائنا ولا تجعلنا سببا في انحرافهم أو بعدهم عنك، اللهم ارزق أبناءنا الصحبة الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين ومن حملة كتابك المحبين لنبيك المتبعين لسنته وهديه، اللهم إنا نسألك أن تصلح بلادنا وأوطاننا وأن تصلح بيوتنا وأبناءنا وذرياتنا، اللهم اجعل بيوتنا عامرة بالإيمان والقرآن وبالذكر والطاعة، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها زميل سمير هاشم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد الطوخي.
3: يا مالك الملك.

الصمد يا مالك الملك.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد الطوخي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن موعدنا مع قرآن السهرة، وقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ أبو العنيش عيشة، يتلو من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم. ويريد

واذكروا إذ أنتم

0: صدق الله
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ أبو العنيش عيش عتلة من سورة الأنفال. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم لما تيسر من سورة لقمان.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: منتصف الليلة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما الحمد فقد عرفناه، فقد يحمد الخلائق بعضهم بعضا، وأما لا إله إلا الله فقد عرفناها، فقد عبدت الآلهة من دون الله، وأما الله أكبر فقد يكبر المصلي، وأما سبحان الله فما هو؟ فقال رجل: الله أعلم. فقال سيدنا عمر: قد شقي عمر إن لم يكن يعلم أن الله يعلم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، سبحان الله اسم ممنوع أن ينتحله أحد من الخلائق، وإليه يفزع الخلق، وأحب الله أن يقال له. فقال سيدنا عمر: هو كذلك. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أورد الحافظ السيوطي هذا الأثر في تفسير قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. وهذا الأثر يتضمن أمورا، ومنها أولا أن الحمد، وهو بمعنى الشكر، لا يختص الله به وحده، فقد يحمد الناس بعضهم لمعروف قدمه أو لجميل صنعه، ويكون الحمد حينئذ بمعنى الشكر وبمعنى العرفان بالجميل والمعروف. وثانيا، التوحيد لا ينبغي إلا لله تعالى وحده، فلا يقال لمخلوق أيا كان بأنه الواحد المعبود، لأن المخلوق مهما كان فله خالق خلقه وأنعم عليه ورزقه. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وفي الحديث القدسي الجليل: شهدت نفسي لنفسي أنه لا إله إلا أنا وحدي، محمد عبدي ورسولي. فمن لم يرضى بقضائي، ولم يصبر على بلائي، ولم يقنع بعطائي، فليخرج من تحت سمائي، وليطلب ربا سوائي. وثالثا، الله أكبر تعني أن الله أكبر من كل شيء، وأعلى من كل شيء، وأعظم من كل شيء، فهو الكبير المتعال. وهذا التكبير نقوله في الصلاة وفي غير الصلاة.
1: نعم أستاذنا الكريم، هذا الأثر الذي رواه الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يدور بين سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في حضور الناس، عن معنى الحمد ومعنى لا إله إلا الله ومعنى الله أكبر، وكذلك سبحان الله، مزيدا من التبيان عن سبحان الله.
2: سبحان الله تعني أسبحه تعالى عن كل عيب ونقص، أي أنزهه عن ذلك، أو بمعنى الله تعالى منزه عن ذلك، سواء قلنا واعترفنا بهذا أم لا. فالله جل وعلا موصوف بكل صفات الجلال والكمال والتمام، ومنزه تماما عن كل عيب أو نقصان، شاء الجميع أو لم يشاء، وكل الخلائق في حاجة إليه، وهو وحده لا يحتاج لمخلوق. وهذا المعنى يتضمنه قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقد جاء في الحديث القدسي الجليل: يا بني آدم ما خلقتكم لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستعين بكم من وحدة، ولكن خلقتكم لتذكروني كثيرا وتشكروني طويلا وتسبحوني بكرة وأصيلا. وفيه أيضا: يا بني آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحركم وعبدكم وحيكم وميتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا. وهذه الجملة المقدسة وهي سبحان الله وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أيها أستاذنا الكريم، كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله في كلامه الشريف.
2: نعم، هناك أدعية مهمة في ذلك، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أطيب الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما الحمد فقد عرفناه، فقد يحمد الخلائق بعضهم بعضا، وأما لا إله إلا الله فقد عرفناها، فقد عبدت الآلهة من دون الله، وأما الله أكبر فقد يكبر المصلي، وأما سبحان الله فما هو؟ فقال رجل: الله أعلم. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: قد شقي عمر إن لم يكن يعلم أن الله يعلم. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، سبحان الله اسم ممنوع أن ينتحله أحد من الخلائق، وإليه يفزع الخلق، وأحب الله أن يقال له. فقال سيدنا عمر: هو كذلك. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم يا دكتور، نتساءل هل يوجد حد معين للربح حدده الشرع لنا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في الإسلام هو حرية التعاقد والتراضي، أي أن الأرباح تحدد بين البائع والمشتري بالتراضي، فليس لها حد معين، لقوله
4: ولكن
5: تعالى.
4: أحيانا يا دكتور بيكون بالقهر، لأن يعني الإنسان مضطر للشراء ولا يوجد أمامه غير هذا فبيشتريه وهو مضطر.
5: هذا يعني يحتاج إلى إجابة أخرى، لأن هذا سؤال متعلق بالإنسان المضغوط أو المقهور في الشراء أو في البيع، قد يكون حتى مضطرا للبيع أيضا.
4: أيوة.
5: لكن في مسألتنا في الأمور العادية والتي ليس فيها اضطرار أو ما إلى ذلك، وليس فيها غش وليس فيها تدليس وليس فيها ضغط وليس فيها استغلال وما
4: ولا
5: إلى ذلك،
4: احتكار وما إلى ذلك. أيوة.
5: نعم، ولا احتكار، فالأصل فيها حرية التعاقد، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولم يأتي في الشريعة لا في القرآن ولا في السنة شيء يقيد الربح بنسبة معينة، بل ترك هذا الأمر لضمير التاجر المسلم وسماحته ومراعاته للعدل والإحسان ورحمته بالخلق، وهي مبادئ لا تنفك عن الاقتصاد الحديث والتجارة. وأيضا لما روي عن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، يعني جاءت بضاعة، فأعطاني دينارا وقال: ائت الجلب فاشتري لنا شاة، فأتيت فساومت صاحبها فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار، فجئت بالدينار وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه. فهنا هو ربح 100%، لأنه اشترى شاتين بدينار وباع واحدة منهما بدينار ورجع بدينار وشاة، فكأنه لم ينفق شيئا، فكأنه ربح 100%. وما روي أن الزبير اشترى غابة أو قطعة من الأرض هذه 70 و100 ألف، فباعها 1000 و600 ألف، أي باعها بأكثر من 9 أضعافها، مما يدل على أنه لا حد للربح في التجارة طالما لم يكن هناك محظور شرعي، لأن هناك بعض البيوع المحرمة مع وجود هذه الأرباح أو ربما أقل.
4: بعيدا عن الأرباح المحرمة يا دكتور، يعني كلما يكون الربح في حدود المعقول بالنسبة للبائع بيكون أفضل، وبيكون أفضل له ولأسرته ولعائلته ولتجارته بعد ذلك أيضا يا دكتور. لكن حتى أنه يكون، يعني ممكن هذا يكون أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الآن يا دكتور حتى إن هو يبيع السلعة 100% مثلا، هذا طبعا أكيد هيكون في حرمة كبيرة جدا واستغلال للمشتري، ما في ذلك شك.
5: صحيح، لأن الشريعة تدعو للرفق والسماحة والرحمة بالناس، ويعني كما قلنا من قبل لولي الأمر أن يتدخل عند وجود خلل واضح في السوق،
4: وقلنا أن هو يجوز التسعير حماية للمشتري وللبائع أيضا.
5: نعم.
4: لأن البائع يكون أن أنا أحد البائع عن الافتراء، فهذا أيضا يعتبر حلال، وأنه هذا يعتبر أن أنا يعني خايف على هذا البائع من قسوة الزمن ومن عقاب الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في حدود المعقول يا دكتور لربنا يرتضي هو ده الخير.
5: صحيح، لولي الأمر أن يتدخل عند مثل هذه التجاوزات في السوق حماية للمستهلكين، وقانون حماية المستهلكين يلزم التجار بوضع تسعير أو ثمن لبعض السلع الحيوية والمهمة
4: حتى ويكون
5: لا
4: هناك
5: يعبثوا
4: حد
5: في
4: أعلى، يعني
5: ذلك.
4: لا يفوق عن
5: لا
4: هذا الحد، يعني بما يرتضيه الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان عنده ضمير. هل توجد قرارات لمجامع فقهية في هذا الموضوع؟
5: نعم، يوجد قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد بالكويت سنة 1988، وفيه أن الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء
4: أيوة، أهم
5: وضوابطها.
4: حاجة يا دكتور في إطار أحكام الشريعة، يعني هي المراعاة، الحب اللي يكون بينهم، اللي الخوف من إنسان على إنسان، كل هذا يعني في إطار أحكام الشريعة يجب إن احنا نتصرف، سواء بائع سواء مشتري.
5: صحيح، ولذلك في هذا القرار ذكر في آخره: مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير، وأنه قد تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة، وأنه يتدخل ولي الأمر بالتسعير إذا وجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فله حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغنى الفاحش.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عاطف الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو من سورتي لقمان والسجدة.

ذلك

يعني.

وجعل لنا

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يتواصل المصحف المرتل مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويبدأ ترتيله المبارك من أول سورة النازعات وحتى ختام سورة الغاشية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة

طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.

أَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ

تصد وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.

تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى

بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد.

إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل.

يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

من أول سورة النازعات إلى ختام سورة الغاشية، كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ محمد الفيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:34. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب الختمة المرتلة للشيخ الشحات محمد أنور، ويرتل من الآية 126 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

بهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون.

وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت

والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

حبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره،

إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام،

عين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

0: إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة هو برواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بدءا من الآية 26 بعد 100 من سورة البقرة، وحتى الآية 82 بعد 100 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:02. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل مسعد الجهري. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 5:30. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، ورحم الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العزيز حربي يتلو علينا من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة

ألا بعدا لثمود.

0: عطر لسانك ومجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
1: طه صلاته.

صلاة الله مني سرمدا.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن يتلو علينا من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ورحم الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 3:47. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:45 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاول القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد حسن الصعيدي، ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة يتلو علينا من سورة فصلت.